0: الموسيقى مازالت متواصلة على راديو ميد.
1: Astro, no.

السلام عليكم ورحمة الله. هذا عمل جديد لكم وإن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله يكون في المستوى بمناسبة المولد النبوي الشريف. كلمات جلال السويدي والحال لطيب وشناق. إن شاء الله مولدكم مبروك.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا

0: كيلر على راديو ماد. توا السبعة السبعة راديو ماد برايم تايم.
1: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ماد كالعادة، والعوايد من الاثنين للجمعة ومن السبعة للعشرة متاع الصباح، ثلاثة سويع من زمان خلالهم نرجعوا على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. الفقرات اللي تعودتوا بهم تلقاوهم معنا تباعا في برنامجكم برايم تايم. بعد شوية الموعد مع النشرة الجوية، بعدها الأحداث والشخصيات التاريخية في عالم

دوفي لاموري شير نوصل معها للسبعة وثلاثة دقيقة وتواصل في رحلتها في البحث عن الحب وعن حبيبها من هذه الأغنية الخليط فيها بين اللغات بطبيعة الغربية، وهي تعبر عن حيرة، حيرة أغنية، حيرة مغنية، وبطبيعة حيرة ورحلة البحث عن الحب. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا، هذه برايم تايم على راديو ميد، وقايت ناخذوا فكرة على التحولات والتوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو طقس اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 باش يكون الطقس مغيم جزئيا فاحيانا كثيفه سحب المناطق الساحليه مع امطار متفرقه وتكون مؤقتا رعديه واحيانا غزيره بعد الظهر بمناطق اقصى الجنوب، ثم تشمل محليا الوسط اثناء الليل. الريح من القطاع الشمالي بشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الشماليه وبخليج الحمامات، وضعية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر متموج إلى مضطرب بشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و32 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. ميتيو طقس مغيم في أغلب ولايات الجمهورية مع تساقط الأمطار في عدد من الولايات خاصة في الوسط الشرقي والجنوب الشرقي. نأخذ تفاصيل درجات الحرارة، 30 درجة في كل من ولاية نابل وسوسة والمنسير والمهدية مع إمكانية نزول الأمطار في المهدية، كيف في صفاقس 30 درجة مع إمكانية نزول الأمطار، 29 درجة في جابس ونزول الأمطار وارد، 30 درجة في مدنين ونزول الأمطار كيف وارد. تطاوين تعرف إمكانية نزول الأمطار ودرجات الحرارة 31 درجة، 33 في كل من قبلي وتوزر، 32 في قفصة، 30 في سيدي بوزيد، 28 في القاسرين، 33 في القيروان، 29 في سليانة والكيف، 31 في جندوبة والزغوان، و30 في كل من بيجة بنزرت وتونس العاصمة. ميتيو كانت هذه فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. الموسيقى حاضرة في برايم تايم ترافقكم في الصبحية، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، انطلاقة يوم سعيدة لكم الناس الكل. ننسوا اللي هو البارح اثنين اليوم ثلاثة، إن شاء الله يكون فما فورما فما كوراج بطبيعة للدراسة للعمل وبالتوفيق للناس الكل. الأحداث والشخصيات التاريخية في بعد شوية مع السبع ونص بطبيعة، وعودة على أهمها وخاصة في علاقة منها ركي مليون. العين ما تشوفكش لوتشي بوشناق، فيديو تاريخي بطبيعة نسمعه ونرجع لكم في برايم.

0: احسن ما تسمع.
1: فمانيز كيف تجي الغانتري انتي حل هالكيف. اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي. وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بون كيف. على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف كل واحد وكيفو. بلاد الفاحات والبحورات قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس عرايس السكر والزهر المقطر لهريسة الديري والفخار يختي على نابل في المنار.
2: يا بلاد الزهرة يا نابل
3: يا بلاد الزهرة يا نابل.
1: كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح اثنين اللي توصل برش أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي انت تختار اثنيتك في الجيستيون ولا في الايتي ليسانس ولا ماستر وسط الجمعة ولا في الويكاند. قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان باريس لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي ليدرز على ذمة ليدرز.
0: برايم تايم برايم تايم برايم تايم
4: 7:31 دقيقة على راديو ميت. صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، طريقة السلامة للجميع واحدة واحدة. فالاثنين البطوحي زي ما الأمان وحاولوا نحترموا قواعد وقوانين المرور. نردوا بالنا في الاثنية ونحاولوا نرخوا شوية على كلاكسون ميسيرش نوسعوا بالنا شوية الناس الكل في هذه الصبحية. إن شاء الله تكون صبحية فرشكة، صبحية مبروكة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. وقايت ناخذوا فكرة على التوقعات، أكيد مش توقعات الجوية، أكيد الأحداث والشخصيات التاريخية في علاقة بنهار كيما اليوم.
0: صار في نهار كيما اليوم
4: كما اليوم من سنة 680 ميلادي حركة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب من مكة إلى الكوفة. كما اليوم من سنة 1862 الرئيس أبراهام لينكولن يعلن تحرير العبيد في الولايات المتحدة. كما اليوم من سنة 1944 بدأ معركة الفلبين البحرية. كما اليوم من سنة 1949 الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذرية الأولى. كما اليوم من سنة 1960 الاستقلال إعلان عن استقلال مالي. كما اليوم من سنة 1980 نشوب الحرب بين العراق وإيران والتي استمرت 8 سنوات وعرفت باسم الحرب الخاصة بالخليج الأولى. سيغولين غويال يسارية ابنة يميني متطرف. سيغولين غويال سياسية فرنسية اشتراكية التوجه ترشحت لرئاسة الجمهورية عام 2007 ووصفت بالغزالة التي واجهت الفيلة. انفصلت عن فرانسوا أولوند عام 2005 قبل أن يضمها إلى فريقه الحكومي عام 2014. ولدت ماري سيغولين غويال في نهار كيما اليوم من سنة 1953 في العاصمة السنغالية داكار، ونشأت في عائلة متكونة من 8 أولاد. عاشت طفولة صعبة مع والدها العسكري اليميني المتشدد، حيث لم يعترف لها ولإخوتها بحقهن في التعليم، بالإضافة لسوء معاملته لوالدتها، مما اضطرها لمغادرة المنزل ورفعها دعوة قضائية على والدها، وهي في 19 من عمرها لتطليق أمها ودفع النفقة ومصاريف دراسة أخواتها. انفصلت عن فرانسوا أولاند عام 2005 بعد أن عاش معا وأنجب 4 أولاد دون عقد زواج مدة 28 عاما. التحقت رويال عام 1972 بجامعة نونسي شرق فرنسا وحصلت على الليسانس في العلوم الاقتصادية ونالت شهادة من معهد الدراسات السياسية بباريس أهلتها لدخول المعهد الوطني للإدارة مصنع النخبة السياسية والإدارية الفرنسية والتخرج في دورة فولتير عام 1980. كما حصلت على شهادة في القانون مكنتها من الانخراط في نقابة المحامين في باريس. تولت سيغولين وظائف عديدة بدأتها في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية مكلفة بمهمة في عهد الرئيس فرانسوا ميتيران. عينت في الفترة بين 92 و 93 وزيرة للبيئة في حكومة الرئيس الراحل بيير بيريغوفوا، ثم وزيرة مفوضة للتعليم المدرسي في الفترة بين 97 و 2000 في حكومة ليونيل جوسبان، وبعدها وزيرة للأسرة والطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بين 2000 و 2002. في فيفري 2013 شغلت منصب نائبة الرئيس والناطقة الرسمية باسم البنك العمومي للاستثمار، وعينت في أبريل وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة والطاقة. على مستوى المهام الانتدابية انتخبت في أبريل 2004 رئيسة للمجلس الإقليمي لمنطقة بوتوا شارونت إلى غاية 2014، وشغلت عام 2008 منصب نائبة رئيس الأممية الاشتراكية. تبنت سيغولين رويال التوجه اليساري وانخرطت في الحزب الاشتراكي، غير أنها دافعت عن أطروحات وأفكار محسوبة على اليمين بفعل تأثير التربية التي تلقتها في الصغر، ووصفها خصومها بالمتناقض حيث دافعت عن القيم التقليدية كالعائلة، لكنها عاشت مع فرانسوا أولوند 28 عاما وأنجبت معه 4 أولاد دون زواج. حاربت الإباحية وخاصة في الإعلام. دخلت سيغولين رويال عالم السياسة من بوابة الحزب الاشتراكي، حيث عملت عام 1981 في فريق الحملة الانتخابية للرئيس الراحل فرانسوا ميتيران، ثم اشتغلت مستشارة لشؤون الطفولة والأسرة والشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وهي في 29 من عمرها. تمكنت من الحصول على التزكية من ميتيران لترشيحها لعضوية الجمعية الوطنية الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي باسم الحزب الاشتراكي في بغرب فرنسا، وحافظت على مقعدها في الدائرة في سنوات 88-92-93-97-2002-2007. تولت في حكومة ليونيل جوسبان وزارتي التعليم المدرسي والأسرة والطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. انفتحت شهيتها السياسية على أكبر من مقاعد البرلمان والوزارة، فعبرت عام 1995 عن رغبتها في الترشح لرئاسة الجمهورية، لكن الحزب رشح ليونيل جوسبان بعد أن تخلى جاك ديول على سباق رئاسي. وفيما تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي استطاعت رويال الحفاظ على مقعدها في دائرتها عام 2002 والحصول على رئاسة منطقة بوتوا شارونت في 2004. تحقق حلمها عام 2007 ورشحها حزبها للانتخابات الرئاسية أمام نيكولا ساركوزي، لكنها انهزمت في الدور الثاني بحصولها على 46.8% من الأصوات، وفشلت في العام الموالي في المنافسة على زعامة الحزب الاشتراكي. تواصل مسلسل هزائمها عام 2012، حيث فشلت في أن تصبح زعيمة الاشتراكيين، كما خسرت الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح حزبها للانتخابات الرئاسية في 2012، وفشلت كذلك في كسب مقعد في البرلمان. أعاد رفيقها أولوند إلى الواجهة السياسية بعد تعيينها وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة والطاقة في 2014. قال عنها دانيال برنار صاحب كتاب مدام رويال: إنها امرأة تتمتع بحاسة شم استثنائية وبغريزة سياسية، هي لا تبدع شيئا لكن قوتها أنها تملك أفضل أفكار الآخرين. ألفت سيغولين رويال 6 كتب أبرزها كتاب شجاعة فكرة جميلة عام 2013. عادت سيغولين رويال إلى واجهة الأحداث السياسية بقوة مؤخرا، وتتولى حاليا رئيسة جمعية فرنسا الجزائر، وتتلخص أبرز تحركاتها السياسية الحالية بالترشح للرئاسيات 2027، وأعلنت رسميا دخولها في سباقها في سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي والمعسكر الاجتماعي الديمقراطي بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عام 2027 تحت شعار فرنسا الهادئة لفرانس ترانكيل. السجل الديمقراطي والتوترات، تشهد حملتها الانتخابية حاليا تراشقا حادا بالتصريحات مع منافسها الأبرز في اليسار رافائيل غلوزمان، بعد أن وصفته بالمتدرب وغير الخبير في إدارة الدولة، مما أثار تدخل لجنة تنظيم الانتخابات التمهيدية للاشتراكيين لتهدئة الأجواء. تتبنى مواقف منفتحة جدا وتطالب بضرورة التقارب الدبلوماسي غير المشروط بين باريس والجزائر والاعتذار عن الحقبة الاستعمارية.
0: صار في نهار كيما اليوم
4: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم. برايم تايم متواصلة معكم بعد شوية، الجولة الإخبارية الرياضية في آخر الأخبار والمستجدات في عالم الرياضة.
0: برايم تايم.
2: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، احنا قصة حبنا حبنا

0: ثريلر على راديو ماد. سوا ثمانية ثمانية راديو ماد بوغ انفو.
1: مرحبا بكم نسأل كل هذه اخبار الرياضة من راديو ماد. انطلق البارح طرابلس المنتخب الوطني التونسي بإجراء أول حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس، واللي شهدت مشاركة 24 لاعب، ومن المنتظر أن تكتمل المجموعة اليوم الثلاثة بالتحاق الثنائي سيباستيان تونيكتي والياس العاشوري، ليواصل نصور قرطاج تحضيراتهم ببرمجة حصة تدريبية ثانية اليوم على الساعة 7 بالملعب الفرعي برادس. امبارح كان أجمع لاعبو المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على حتمية طي خيبة مونديال 2026، وفتح حقبة جديدة بروح إيجابية، وهذا بمناسبة الجولة الأولى من تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 واللي يستضيف فيها منتخب نصور قرطاج نظير الأوغندي نهار الخميس 24 سبتمبر الجاري بملعب حماد العقربي برادس انطلاقا 8 متاع الليل. وشدد عيسى العيدوني لاعب المنتخب الوطني التونسي قبل انطلاق الحصة التدريبية اللي جرت البارح بالملعب الفرعي برادس في تصريح إعلامي أن المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم 2026 كانت مخيبة للآمال وخلفت استياء كبيرا لدى الجماهير التونسية، وساهمت بشكل مباشر في رفع منسوب الضغط على اللاعبين الذين عاشوا أوقاتا عصيبة، مشيرا في

0: صدد تلك هي حكمة الأقدار، لم يحالفني الحظ للذود على ألوان المنتخب في المونديال، وقد عدت الآن من جديد من أجل تقديم الإضافة المنشودة. تم اختيار الجناح الأيسر الدولي التونسي إسماعيل الغربي ضمن التشكيلة المثالية للجولة السابعة في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، وهذا بعد تألق اللافت مع نادي ليغانيس قدام غرناطة. ساهم الغربي بشكل مباشر في فوز فريقه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، حيث سجل هدف قاتل في الدقيقة 90 كما قدم تمريرة حاسمة ليواصل بذلك عروضه القوية منذ انتقاله إلى صفوف ليغانيس. سافر اليوم بعثة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة إلى مصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا التي تنطلق من 24 سبتمبر وتتواصل حتى لغاية 6 أكتوبر القادم. برنامج المباريات الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي نهار الخميس 24 سبتمبر تونس تواجه الجزائر 4:30، نهار الأحد تونس تواجه المغرب 8:00، 30 سبتمبر مصر تستضيف تونس 8 متاع الليل، ونهار الأحد 3 أكتوبر تونس تقابل مع ليبيا 4:30. تتلعب نهاية الأسبوع الحالي مباريات الجولة الافتتاحية في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. البرنامج نهار السبت 26 سبتمبر لحساب المجموعة الأولى انطلاقا من مدة 3:30، محيط قرقنا يواجه هلال مساكن، هلال الشاب يواجه سكاك الحديد الصفاقسي، سبورتينج بن عروس يواجه مكارم المهدية، مستقبل جابس يواجه جمعية ميجرين، الملعب السوسي يواجه كوكب عقارب، النجم الخلادي يواجه بعث بوحجلة، مستقبل سليمان يواجه اتحاد تطاوين. أما بالنسبة لنهار الأحد لحساب المجموعة الثانية في نفس التوقيت ماضي 3:30، أمل بوشما يواجه نادي القربي، قواف القفصة يواجه مستقبل القاصرين، سبورتينج المكنين يواجه هلال رديف، أولمبيك الكيف يتقابل مع اتحاد قصور السيف، جمعية أريانا تواجه الملعب الجيفسي، أولمبيك مدنين يتقابل مع القلعة الرياضية، وأخيرا شبيبة القيروان تستضيف جندوبة الرياضية. الفرنسي زين الدين زيدان مهمته رسميا على رأس قيادة القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي بعد مقاد البارح الاثنين وتحت أنظار نحو 50 صحفي ندوة صحفية بطبيعة استعدادا سبقة الحصة التدريبية استعدادا لمباراة المقبلة خلال فترة التوقف الدولي. وكان زيدان برفقة مساعده دافيد بيتوني لعمل جانبه خلال فترة تولية تدريب ريال مدريد إلى جانب زميله السابق في منتخبي فرنسا والمتوجين بكأس العالم وبطولة أوروبا فابيان بارتيز مدرب الحراس المرمى الفرنسي حالي. وأشرف زيدان على الحصة التدريبية الأولى بحضور 12 لاعب على أرضية الملعب فيما تواجد 11 لاعب داخل قاعة الألعاب الرياضية. يخوض المنتخب الفرنسي 4 مباريات في دوري أمم أوروبا خلال المرحلة المقبلة في مستهل حقبة زيدان، ويستهل الديوك مشوارهم بزوز مباريات خارج أرضهم قدام تركيا وبلجيكا أيام 25-28 سبتمبر قبل أن يستضيفوا إيطاليا وبلجيكا على ملعب ستاد دو فرانس في مطلع أكتوبر. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
1: برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

0: عزيز كيف تجي الغانتري انتي حل هالكيف اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكويت سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بون كيف على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف
1: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
2: برايم تايم

0: بلاد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديالي والفخار، يختي على نابل في المنار.
1: يا بلاد الزهرة يا نابل،
2: يا بلاد الزهرة يا نابل.
3: كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح، اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي انت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الاي تي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعه ولا في الويكاند، قرايتك تبدا في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لاكثر معلومات كلمونا على 54 185 000. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمه ليدرز.
4: برايم تايم، برايم تايم برايم تايم

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. 38 دقيقة على راديو ماد. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم. بعد شوية الموعد باش يكون مع الصحة النفسية بحضور المختصة في الصحة النفسية البسيكولوج الأستاذة كوثر العويني, وباش نحكيوا على الصراعات الزوجية داخل الأزواج, صراعات داخل الأزواج داخل الكوب بالطبيعة. خلينا نفهموا شنو هي الأسباب وكيف نتجاوز هذه النجم المطبات وهذه الصراعات. قبلها الموعد باش يكون مع الكرة الطائرة والبطولة الإفريقية للكرة الطائرة مع زميلنا وصديقنا مراد ريدان الصحفي المختص في الكرة الطائرة, وباش نرجعوا على الأدوار الخاصة بالربع النهائي للبطولة الإفريقية اللي مقامة حاليا في تونس, وخاصة ترشح المنتخب الوطني التونسي للدور النصف النهائي. لكن توا وقايت مع الجولة الإخبارية مع أهم الحديث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال الأربعة 20 ساعة الأخيرة.
1: نيوز اليوم. نيوز اليوم.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر سالم البعور أمس الاثنين بنيويورك أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين البلدين وفي مقدمتها الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية. وشدد الجانبان خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشتركة بما من شأنه أن يساهم في دفع التعاون الثنائي ومعالجة الملفات ذات الأولوية. كما أكد أهمية تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتسيير حركة المبادلات وتنقل الأشخاص وفق بلاغ للوزارة تم نشره مساء أمس. وتناول اللقاء أيضا سبل مزيد تطوير العون الدولي إلى جانب تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الإقليمية والجهوية والأممية. يحل الاعتدال الخريفي لسنة 2026 غدا الأربعاء 23 من شهر سبتمبر على الساعة منتصف الليل وخمس دقائق بالتوقيت العالمي الموافقة للساعة الواحدة فجرا وخمس دقائق بتوقيت المحلي لتونس, وفق ما أكدته لجنة البحث والحسابات الفلكية التابعة للجمعية التونسية لعلوم الفلك. ويمثل هذا الحدث الفلكي بداية فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية, حيث تعبر الشمس خط الاستواء السماوي متجهة من النصف الشمالي نحو النصف الجنوبي. ويتميز الاعتدال الخريفي بتقارب طول الليل والنهار في مختلف أنحاء العالم, كما يشهد بعده النصف الشمالي تناقصا تدريجيا في ساعات النهار مقابل زيادة ساعات الليل, في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي. ويعد الاعتدالين الربيعي والخريفي من المحطات الأساسية في الدورة السنوية الظاهرية للشمس, ويرتبطان مباشرة بحركة الأرض حول الشمس وميل محورها. تحتضن تونس من غرة اكتوبر الى الثالث من الشهر نفسه الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار الاستثمار والابتكار من اجل تسريع الانتقال الطاقي, وذلك تحت اشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وتسجل هذه الدورة مشاركة اكثر من 60 شركة تونسية واجنبية مختصة في مجال الطاقة والانتقال الطاقي, الى جانب 10 شركات ناشئة ضمن جناح خاصة بالمؤسسات المبتكرة لعرض مشاريعها وحلولها أمام المستثمرين والخبراء والمهنيين والمؤسسات المالية. دوليا أصدر وزراء الخارجية المجموعة 7 بيانا شديد اللهجة يطالبون فيه إيران بالتوقف الفوري لعمليات تسليح ودعم جماعة الحوثي في اليمن. وأكد وزراء الخارجية لألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي أن الأوضاع الراهنة في اليمن باتت تشكل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن الإقليميين, فضلا عن خطورتها على الأمن الطاقي العالمي وحرية الملاحة والسلام السلامة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وعبر الوزراء في بيان مشترك عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي داخل اليمن وضد أراضي المملكة العربية السعودية، مشيرين لأن استهداف المدنيين والبنية التحتية يفاقم من معاناة الشعب اليمني. كانت هذه جولتنا الإخبارية في نيوز اليوم.
1: نيوز اليوم. نيوز اليوم.
0: برايم تايم متواصلة معاكم، استراحة صغيرة من الموسيقى ومن بعدها نستقبلوا عبر الهاتف زميلنا وصديقنا مراد ريدان الصحفي المختص في الكرة الطائرة، والحديث باش يكون عن البطولة الإفريقية للكرة الطائرة وخاصة ترشح المنتخب الوطني التونسي للدور النصف النهائي من المسابقة.
1: تابعونا وتابعوا اخبارنا على الكونت اوفيسيال انستغرام ولا على يوتيوب راديو ميد. راديو ميد.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. ثمانية وثلاثين وخمسين دقيقة على راديو ميد. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الصباح. أكيد في برايم تايم نحاولوا نرجع ونعملوا تغطية ونحاولوا نقرأ كل الأحداث بما فيها الأحداث الرياضية اللي تعرفها بلادنا والعالم. وكما تعرفوا تونس عاصمة للكرة الطائرة الأفريقية من خلال احتضانها للبطولة الأفريقية للأمم للأكابر للكرة الطائرة. البارح كان الموعد مع الأدوار الربع النهائية للمسابقة. التفاصيل كاملة باش ناخذوها والنتائج بطبيعة مع زميلنا وصديقنا الصحفي المختص في الكرة الطائرة مراد ريدان تسويت في فولي تايم.
1: فولي تايم. فولي تايم مع مراد ريدان.
0: مراد صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح النور معاد والمستمعين.
0: البارحة كان الموعد مع الأدوار الربع النهائية للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة. مراد أكيد تابعت المباريات، كيفاش أعطينا هكا الانطباع الأول من خلال متابعتك للمباريات وكان تسمح تسدنا النتائج متاع البارحة؟
2: بالفعل معاد بعد دور أول كانت تميز فيه البطولة بالنمطية ورتابة والبرود والتوقف، خاصة المنتخب التونسي كان كن إلى أربع أيام كان الدور ربع نهائي حمل مفاجآت مليء بالحماس وتسابق وتلاح.
0: مراد نحاولوا لو كان تسمح نبدلوا المكان لأنه تقريبا فما إشكالية في على مستوى الغيزو. ومثال سمية أن نعاودوا نتصلوا بصديقنا مراد ريدان، الإشكالية في الصوت ما نجموش نسمعوا بالكدا ليزانفورماسيون اللي يعطيهم لنا مراد. نذكروا نحن في فقرة فولي تايم من خلالها هي باش نرجعوا على الأدوار الربع النهائية اللي تلعبت البارح في الكرة الطائرة من خلال بوابة البطولة الأفريقية اللي تحتضنها تونس. مراد مرحبا مرة أخرى.
2: مرحبا. كما قلت معاد منذ قليل بعد النمطية والرتابة التي ميزت الدور الأول، الدور الربع النهائي أدوار الربع النهائي كانت مليئة بالحماس والتسويق وتشويق وتسابق وتلاحق، لهيك أن ثلاث مباريات كانوا انتهوا بنتيجة أشواط بشوطين واحتكموا للشوط الخامس باستثناء حال منتخب تونسي اللي كان لازم نقولوها في طريق مفتوح ضد منافسه المنتخب الرواندي. بقية نتائج كانت تحمل العديد من المفاجآت. المنتخب الجزائري حصل على الحدث بعد ترشحه على حساب منتخب أو صاحب اللقب الأخير منتخب مصري شل أشواط شوطين. المنتخب الجزائري كان فاز بشوط أول ثم عاد المنتخب المصري يفوز بشوط الثاني والثالث قبل أن يقلب المعطيات لصالح المنتخب الجزائري وترشح إلى الدور نصف النهائي. منتخب المغرب كيف كان جزاء حق نتيجة طيبة وصل لدور النصف النهائي بعد تغلبه على المنتخب النيجيري بنتيجة أشواط شوطين، وغانا بدورها كان أن تصنع الحدث خلال المقابلة جمعتها بالكامرون، لكن الخبرة هي التي رجحت كفة لصالح المنتخب الكامروني اللي فاز 3-0. أعطينا النتيجة، المنتخب المغربي فاز على النيجيريا 3-2، الجزائر على مصر 3-2، الكامرون يترشح على حساب غاز 3-2، وتونس ترشح على حساب رواندا 3-0. والدور يجمع غدا أمراحة المنتخب الكامروني والمنتخب الجزائري دور الثنائي الأول، والدور الثاني يجمع بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي.
0: نرجع للمنتخب الوطني التونسي، البارح كان ترشح للدور النصف النهائي بثلاثة أشواط لصفر، تفاصيلها 25-13 25-18 25-18. مراد قبل ما نمشي للتصريحات خليني نعتمد على خبرتك أخويا ونسألك سؤال فيه الفني وفيه بطبيعة خاصة على مستوى المسابقات. نعرفوك انت زاده اضافه الى كونك صحفي مختص في الكره الطائره, انت عضو مكتب جامعي سابق في اللعبه هذه, وعايشت وعشت ونظمت وبطبيعه سافرت وخضت مثل هذه المسابقات. لهنا المنتخب الوطني التونسي يرتاح 4 ايام تقريبا, ما فماش منافس كان قوي للمنتخب الوطني التونسي ولا تعب المنتخب الوطني التونسي, ويمر مباشره بطبيعه الى يمر مباشره بطبيعه الى نجم نقولوا الادوار الاقصائيه والادوار النصف النهائيه. بطبيعه مراد, كيفاش ترى المنتخب الوطني التونسي خاصه بعد خروج المنتخب المصري؟
2: كما قلنا معاذ قبل عند تقديم البطولة, المنتخب التونسي عنده حظوظ كبيرة ياسر. المنتخب التونسي بتشكيلته الحالية بالمزيج بين الخبرة والطموح مقابل المرحلة الانتقالية اللي يمر بها المنتخب المصري اللي هو صاحب اللقب الأخير. المنتخب التونسي هو أوفر حظا على الورق نقولوها, لكن حقيقة الميدان عند حقيقة أخرى. المنتخب التونسي شفناه متى لعب مقابلات في الدور الأول, كان متى بخلاف اللقاء الأول لقاء صعوبة نوعا ما دخل المباراة شيئا فشيئا, ثم المباراة الثانية كان متى في تاريخ مفتوح مع رواندا شفناها أمس. المنتخب التونسي كان حاضر توابته على نواف أساسية للمنتخب التشكيلة المثالية, وثم المدرب كاميلو باراتشي حاول بش يقوم بعض تغييرات كإقحام المتوسط الشبكة مهدي بن طاهر, كذلك أعطى الفرصة لحمزة حفيظ بش يرتح ياسر القراموسي. المنتخب التونسي شيئا فشيئا الراحة المطولة هي العادة ضر المنتخب, ضر أي فريق وأي منتخب. 4 أيام الراحة يفقد النسق متاعه, خاصة البطولة دي على عكس العادة وحاجة غريبة ياسر تمطيطة زيت الأصل. حتى البطولة العالمية أقصى حد نهارين 3 أيام راحة مش 4 أيام راحة, لكن هذا اللي صار. المنتخب مطالب بالتعامل بواقعية وموضوعية ويستفاد من هذه الراحة من خلال تحفيز اللاعبين خلالهم ووضعهم في جو المسابقات. كما قال رئيس الجامعة مع عبد الجيد كيران إجراءات, اللي هي المنتخب شيئا فشيئا دخل في أجواز البطولة وحاول بشي يكون متى متهيئ ويحافظ على حظوظه للحصول على هذا اللقب.
3: صحيح واحدة واحدة إن شاء الله للفينال, كما قال زاد المدرب متاعنا واللاعبين كل ماتش وحقيقته طوى. عملنا خطوة كبيرة للفينال, لكن عندنا دوبي فينال لازم نتعداوها. قدرة الإله ما فهمك كان خير. اليوم الأولاد اللاعبين الكل متاعنا متاع الفريق القومي قاموا بمباراة طيبة من الناحية الذهنية خاصة والناحية التكتيكية والناحية البدنية, كانوا محضرين. احنا حاولنا باش ننجحوا. انا من الاول من هالولاني قلت عندي زوز تحديات كنت تفكر وقلت لك اللي كنت عندنا التحدي بتاع التنظيم, التحدي بتاع التنظيم والحمد لله تو ماشي في نيابه, وان شاء الله نوعدكم كونوا في النهائي باش تشوفوا حله اخرى ومفاجاه كبيره في قبه الملعب.
0: كان هذا رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة مراد. الجزء الأخير من تصريح سي عبد المجيد أكيد نحكي على الحفل هنا متاع الافتتاح, وأكيد يحاول تقريبا فما عقد من العزم أنه الحفل الاختتام يكون ينسى الناس في الحفل الافتتاح.
2: أكيد هو الحفل الافتتاح اللي أسال الكثير من العبر وتعليقات وعمل بوليميك كبيرة ياسر. هذا ما يخليش المنتخب يفقد تركيزه وشتت ذهنه. صحيح اللي صار معناتها صحيح فما سوء تقدير نقولها صراحة على مستوى عدد الحفل, فما ارتجال, فما عدم تركيز على مستوى مثل هذه التظاهرات اللي مفروض يكون حفل افتتاح حفل ملحمي حفل يسلم ويصور, مش بشرط مش قرطاج, هي قصر رياضة المنزل, مش خوذنا, مش بلاريجة, مش دقة, مش الزم. لذا هذا الخطأ أو اللي صار نجم نجاوزوه بالنتيجة على مستوى الميدان. نحاول بس المنتخب التونسي يكون على مستوى الميدان على مستوى النتيجة يكون متى يقحم ويظهر, واللي ذاك الصفناء احنا خاصة حاجة المهمة معاد على مستوى الردود لاعبين. لاعب كما أسام رمضان قدم مردود طيب, خالد بسليمان كيف ايضا فما ثقة كبيرة ياسر باللاعب علي بنجي اللي كان اساسي متى في هذه المباراة وقدم مباراة طيبة للغاية, وهذا يعكس ثقة كبيرة الممنوحة من طرف الإطار الفني.
4: كاليفيكاسيون يعني الحمد لله قعدنا مركزين من الاول والاخر. يعني كما نقولوا كاس افريقيا كما تشوف فيها برشا حاجات, يعني برشا مفاجآت, ديما لازم تقع الحاضر برشا حاجات وتقعد مركز من الاول نقطه لاخر نقطه, والحمد لله تو عندنا يعني كما نقولوا نص نهائي نقعدوا مركزين فيه وربي معنا ان شاء الله.
0: كان هذا اللاعب علي بنجي. علي بنجي مراد، سؤال اخير نزيد نشدوك اكثر ونشكرك برشا على قبول التدخل معنا. علي بنجي تقريبا كخذاء المسؤوليه وخذاء النجم نقولوا مع رقم واحد في المركز اثنين تقريبا، تحرر وخرج الامكانيات الكبيره اللي عنده، نعرفوا لاعب كبير برشا على المستوى البوست اللي هو فيه.
2: أكيد خاصة لاعب إمكانيات علي بنجي، اللاعب هو يساري، لاعب عنده إمكانيات بدنية وفنية، وخاصة مع وجود موزع. احنا شفناه في بعض ردهات المباراة كان أخفق في تسجيل نقطة، لكن الموزع المتميز خلينا نقولوها خالد بن سليمان أعطاه ثقة جديدة، وعاود باللغة الكبرى وزع له بشي جاله ثقة في نفسه، وكان حاسم خاصة في المقلوش احنا نقاط حاسمة خاطر فما فارق كبير في الأشواط، لكن هو في الواقع علي بنجي كان حاضر وجاهز بدنية وفنية. حتى معاوض ومحمد بن يوسف وهذيك قوة المنتخب معاذ باسم المنتخب الحالي، وجود أكثر من لاعب في نفس المستوى في نفس المركز، كما شفنا مهدي بن طاهر كيف قدم إضافة بدل سليم باركي، كيف أحمد القاضي.

0: في فولي تايم لهنا في برايم تايم. يعطيك الصحة, شكرا لك مراد ريدان الصحفي المختص في الكرة الطائرة.
1: فولي تايم, فولي تايم مع مراد ريدان.
0: برايم تايم متواصلة معاكم, نمشي للموسيقى وراجعين.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. 9:17 دقيقة على راديو ميد. صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، وصلنا لآخر جزء من حصتنا لليوم. الانترفيو. سعداء برشا باستقبال الأستاذة كوثر العويني، الأخصائية والمعالجة النفسية. أستاذة كوثر، صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخيرات والمسرات سي معاذ، مرحبا بك وبكل مستمعي راديو ميد.
0: يعطيك الصحة، عندنا مد يد عليك، غبت علينا في الصيفة.
1: والعود أحمد.
0: والعود كوثر، مرحبا بك. للا شرفنا أكيد. الموضوع اليوم هو الصراعات، خلينا نقوله داخل الأزواج، ولا الصراعات الزوجية. هذه نجم نقوله هذا الملح اللي ما يغيب على كوبل، كما صاحت العبارة. بطبيعة ما هي هذه الصراعات، وعليش جي هذه الصراعات، وشني أسبابها؟ والختام باش يكون في حوارنا أكيد كيفية تجاوزها أو الخروج منها.
1: الصراعات الزوجية وما نعبر عليه بالفرنسية لي كونفلي كونجوغو. انت قلت طويكة في ما تعطيت اون ميتافور، قلت كل ملح. الصراعات بمعناها عروكات، بمعناها اختلافات. الملح مي الملح بكمية محدودة. كي يولي اكثر من الحد متاعه، بطبيعة لهنا تولي اشكاليات مرضية. ونجم نسميوها مرضية، خطر تخلق خلل كبير وسط الكوبل، وسط المرأة وراجلها. به خنعتي دي شيفخ باش يفهموا اللي سمعوا فينا. احنا كي نقولوا صراعات كبيرة، باش نخمطوا نمشيوا للطلاق. في بلادنا، وحسب الإحصائيات اللي اعطاها المعهد الوطني للإحصاء عام 2023، آخر إحصائيات هذوما، تقول اللي 17% من العروسات، من اللي مغياج اللي يصيروا 17% منهم يهزوا للطلاق، يوفيوا بالطلاق. بين 14,000 و16,000 طلاق سنوياً اللي في المحاكم. خاطي اللي غضبانين، واللي ميكلموش بعضهم، واللي يعيشوا وحتى حد ما يدور بحد. بما معناها الشيفخ هذا، نزيد نبسطه، رو يوميا 46 اطلاق. هنا بيان سور عندنا المحامين والقضاتهم اهل الذكر باش يحكيوا في الموضوع هذايا. مي انا هنا خيرت نعطي الشيفخ هذا باش نقول راهو الاسباب عديده ومتعدده. اجتماعيه، اقتصاديه، وبيان سور فما الاسباب النفسيه. أسباب النفسية وبصفة عامة في حياة الأزواج، راهو لا بريز اون شارج نتاع الأزواج هي بطبيعتها ان بو سبيسيال. علاش سبيسيال؟ خاطر ما نحكيوش على فرد، نحكيو على زوج من الناس يعيشوا مع بعضهم في مجال جغرافي معين، وبيناتهم برشا حاجات يقتسموها. هذا باش يولد في حال ذاته صراع، خاطر في علم التواصل يقول لك الصراع كومون نو ديفيني، انه زوز من الناس موجودين باش تصير بيناتهم بحكم هذا الاختلاف في حد ذاته. هو اختلاف بازيك من لولو، هو موجود. تقريبا الصراع يكون نلاحظوه في الاسلوب الديناميكي. هالكوبل كيفاش قاعد يتحاور مع بعضه، وانا التواصلي المشاعر متاعهم كيفني شخصيا، واللي ريته من خلال تجربتي المهنية الكل، لاحظت قديش فما تقريبا كان انا نقول لاكس اللي هز للصراعات هو التواصل، لا كوميونيكاسيون، اللي من لولها ساعقها غايبه، خاطر فيها نحكيو موكي يجي مرا وراجل والكوبل كي باش يتلم راهو فما المشاعر، هي من لول هذيك كستاد دو لا لون، كل شيء محلاها، التقارب هذا كيزم المشاعر تكون موجوده باش يقربوك الزوز. هذيك المرحله الاولى، واللي فيها جانب اجتماعي، وأهل الذكر من معناتها علماء الاجتماع يجموا يقولون بالكده ناحية الاجتماع هذه في الزواج. الزواج متاعنا في مجتمعنا قديش وراه الجانب الاجتماعي. جانب اجتماعي كنقولوه يعني المعتقدات متاعنا، يعني ميسالش طيح، كان قال لك كلمة، كان قالت لك كلمة، كان قالت لك أعمل لك الحاجة هذيك، ميسالش، خلي الأمور تمشي. هذايا دخلنا له ديجا بأمال انتوندو. كي نحكيو في ان كوبل، بيان سور نحكيو في صراع، في اختلافات كبيره داخل ديجا بحويجات. في الحياه الزوجيه شو نلقاو؟ نلقاو هالمراه والراجل ديجا اللي بداو حياتهم، اختلافات بينهم. يقول قالوا معليش يا خبيه علاش هالصراعات؟ خاطر باش تلقى في العاده ان كونجوان كوال كونجوان واحد المراه ولا الراجل باش يحاول يفرض. وقاعده نقول المراه ولا الراجل خاطر يمكن باش يسمعوا انه في العاده الرجال هما باش يفرضوا رايهم. لا لا لا الحقيقه واللي ريتو انا مهنيا ديما نرى من من من اللي نطبق فيه انه المراه والراجل شكون يلوج انه باش يهيمن. الهيمنه هذه تخلي انه الاخر تلغيه. الالغاء يولد بطبعه عس عليها ولاحظها هذه اي الغاء في اي مجال شو مش يولد؟ يولد يبدا الصراع. شو معناتها انت مش انا؟ قل قايل علاش الطبيعي كيما نعمل هكا بداية عندنا زوز من الناس جايين كل واحد بالبجاج اللي عنده باش يحطوه في بلاصه معينه مشتركه. هل انا متحضر اني باش نقبل اخر كيما هو؟ راهو الصراعات اللي لاحظتهم على حاجه بسيطه. وين حديت مفتاح الكهرباء؟ لا انا مثلا نحطه نعلق ورا الباب. لا انا مثلا نحطه في تحفه قدام طاوله. راهي تبدا من غادي. هو كشراره اللي باش تشعل الكوبل اما راهو هذا ديما نقول انا البختي اللي تظهر من الايسبرغ. لوطاني اشد بياسر فيه انه انا ما نقبلش انت تعطي رايك معايا. وهذا من هنا تبدا اي صراع. خاصه نحكي هنا وهذا موضوعنا صراع الازواج راهو بداياته من عدم قبول اختلاف الاخر.
0: معناتها لهنا يعطيك صحة المقدمة هذه أستاذة كوثر. نفهموا لهنا أنه الحياة تحت سقف واحد معناتها بداية الخلافات هي محاولة إلغاء الآخر لهنا وعدم احنا نقولوا ما نعملوش كل خطوة للوراء في إطار باش نتفاهموا. معناتها فما من هنا نجم نقولوا الصبغة الأنانية كي نجم نقولوا تدخل في المسائل هذه ما تخليش انه الحياة الزوجية تمشي على طبيعتها.
1: باهي باش نقول هنا كانها تهيمة كأنه يعمل فيها بتعسف وإلا عن قصد. لا هنا فما القصدية غايبة. معناتها اللي نجيو سامحني اللي نجيو به انه هكاكا انا هكاكا شو هاي الكلمه ديجا نسمعوها انا هكاكا ما قصدتش سي انكونسيامون سي توجور انكونسيامون. رانا لهنا باقي نحكيو في اطار اللي يبداو نوعا ما الشخصيه المتوازنه. مانيش نحكيو على شخصيه مرضيه اللي بطبيعتها هذيك ما نتحكيش فيها. ما بني على باطل فهو باطل. نحكيو اي انكور بعض الزيجات تستمر الى سنوات الى وسنوات واحنا في اطار مرضي بامتياز. ويمكن لذاته نترقوا له بعديك علاش يقول قايل كي هو معوج هكايا وما يصلحش شبيه كمل كمل باش يكمل الطبيعه تخليه تكمل. ميل هنا كله راهو انكونسيامون. انه ما نحكيوش هذه ما تجيش لبالنا الغادي ما كسهل الممتنع الحكي. تفضل سمعك
0: لهنا احنا دخلنا في صراعات صراعات بدايتها مازال معناتها ما تمش الاعلان عليها وما مشيناش انا با باسي لاكسيون معناتها كسوا بالكلام فيربالمون ولا على القدر بحاجه اخرى. لهنا مازال الواحد ومشينا للصمت. ما هكا صمت وكل واحد باش يتقوقع على روحه وكل واحد باش يبدا على روحه. لهنا مرحله هذه الصمت اللي تسبق الخلافات معناتها الفيربال شنو النجم نسميه وكيفاش نوظفوه؟ انت قلت انه باش يولي مرضي. معناتها لهنا احنا بدينا في مرحله نجم تواصل سنوات معناتها في عدم الاختلاف. وفي السنوات هذوما باش يجيو الصغار باش يجيو معناتها ضغوط الحياه الماديه ضغوط العائله. قلت سيادتك مهم جدا اللي قلتوا انه المرياج في تونس العرس في تونس اجتماعي بامتياز. معناتها الام تتدخل والخاله تتدخل والابو يتدخل والخو يتدخل والسلفه تتدخل واللوزه والحمصه وكلهم يتدخلوا. هذوما الكل في في في في زواج معين ما يكثر من الضغوط. المرحلة هذه الثانية إذا صحت العبارة متاع الصمت إلى ماذا يمكن أن تؤدي إذا كان ما نحكيوش على الخلافات هذه ونحاولوا نغلفوهم بالصمت؟
1: الصمت هنا كما يسبق كما هو نتيجة.
0: بارك الله
1: باش أنا ما نقعدش أغزر نكسر في راسي وما نقعدش في أخذ ورد ومكر ومفر خليني نسكت. هنا الصمت عنده شوف فما الصمت، هو الصمت معناتها عنده كونوتاسيون بيجوراتيف بطبعه في الحياة الزوجية، نحكيوش عليه في حاجة أخرين، هو في حد ذاته ما يجيش، ما يخليش الكوبل ينمو ويستمر إيجابيا. خاطر شو معناتها صمت؟ ما تنكلمكش، واحنا حشتنا اوني لا بور نيغوسيي اون افير بيناتنا، اللي هو كما حكيت صغار الامور الاقتصاديه. العجز ساعات عند بعض الاشخاص يهرب، شنو يهرب للصمت، اي خليني ساكت. احنا مجتمع بامتياز ما عندناش ثقافه الحوار.
0: شكرا.
1: من الاخر وعلى الاخر هكاك يقولوها، ما عندناش ثقافة هذية، فكيف سننشئ ملاش الكلمة نلقاها باش نلقاها في في في في الكوبل في حد ذاته؟ خاطر كي نتحاوروا روح الحوار مش معناتها باش نقوم نعطيك تريحة، واش نقوم سمعك الكلام فاش قام ان شاء الله خير، علاش وصلت هكا؟ شوف علاش، لماذا ليدفع، لماذا الكون برمته ابتدأ من كيفاش وعلاش، وانا اتأمل واشاهد واندهش كما تقول الفلسفة. اي فبالتالي علاش، علاش هذا لهنا مش غادي؟ طبيعة الإنسان المتمردة نقول أنا، واللي يحب الاكتشاف يحب برك أقنعني، مو فما لي زارغيمون بور لي زارغيمون فور، النص الحجاجي نقرأ فيه سنوات لدراستنا عمرنا ما استعملناه، معناتها هنا باش تحاججني بالحجة الدامغة إنه ما نجمش نشري هاك الحاجة يا راجل يا مرأة، ما يجيش هكاكا. هذا كيغيب بشكونش يحضر، يحضر الصمت وما أدراك، واللي هو فما نحكيه طويكة ميدياتيزي برشا الكونسيبت الصمت العقابي. عقابي علاش هو الصمت هذا يا خايب؟ وقع النفسي على الشخص، رو فيه تقزيم للذات، رو حقرني، رو فيه انه خاصة عند العباد اللي مستنسدش تعبر، أنا هو الغالط، خليني ناكلها في عظامي ونسكت. مش خطره صمت في حد ذاته، ميوقعه النفسي على الشخص، وهو شنو يخدم؟ يخدم ببطء كما الفقرون. اما لفي نتاعو الونتيرم كبير على الاخر، يخلق شرخ. ذاك يقول لك اون سيباراسيون، الكوبل يعيش اون سيباراسيون دكور، شمين قلت لك فك الرقم المصرح به في المحاكم، اما اللي في نعيشوا فيه كبير برشا. كل واحد على روحه.
0: نحن نشوفه طبعا، احنا نحكيه وانت سيدك مع تدخلت في الناس وفي المجتمع دي في الكيس، المسألة هذه ما يصعب برشا. نشوفه في فو مثلا ما تلقاش ناس تتحدث مع بعضها في السيارة، خاصة الكوب، خاصة الصباح تلقاه معناتها تقريبا ناقص كان مش يعملوا فرضاوي معناتها بيناتهم بين الكرسي في وسط السيارة، معناتها نشوفوا معناتها واضحة المسألة للعيان. حتى في قهوة تلقى الكوب القاعدين معناتها في كل واحد في عالم آخر. لهنا الصمت هذا وإلى خلينا نقول النقص في الحوار والتحاور وضعف في الكوميونيكاسيون، شنو أسبابه وين النجم يهزنا؟
1: تتمة لكلامك، جي فيو ان كوبل دون لو تون، دخلت كوا سال داتونت، سال داتونت فيها قرابة خنقولوا 4.5 متر من الناحية هذه، من اللي على اليمين وعلى اليسار. دخلت بيسك نعرفهم، الراجل قاعد غادي والمراه قعدت غادي،
0: كان قارئ ودز شويه الحيط باش
1: يمكن وراه اي كان لقى المسافه هذيك، ونراوها برشا في في في في مجالس ريناها كيفاش في استقبال الضيوف طاوله من هنا لهنا. هذاك مساج راهو عند الشعوب المتقدمه لو نوندي لغه الجسد، راهي هذيك دي مساج يتقراه ولا ما تقراهش، واحنا خدمتنا قايمه على اللي ما يتقالش ما يتعمل. كي دخلوا جوستومون هو غادي وهي هزت الكرسي ورا الباب، ورا الباب ما تشوفش ما تضحكيو شيء، هاكا ظاهر الشيء ان كونتر بارتي. هذوما جايين زيدا باش يفضوا صراعاتهم اللي مش منجمين يروها. انا كي قلت لهم الملاحظه، عملت ملاحظه عفويه، عفويا نو الحق متى ربي، كأني مثالش قاعدة نشوف فيهم نهمس فيهم شوية، مثالش فيقوا على وضعكم. قلت لي احنا متعاركين ديما وجايين نشوف شنو الحل. هنا الحق متى ربي كمام هذا نشدوا فيه، مش نجمت نحكي في الموضوع هذا إلا ما فهم عبيد جايين، خاطر نقول مزيلت أنكار peut-être فما une ou deux valeurs بين هالمرأة والراجل ويحبوا يرجعوا خاطر لي فالور اللي لما تزوز من اول مره راهو في الصراعات مش مشوا لبعيد مش نعاودوا لوجوههم علاش شو اللي جمعكم محبه مصلحه كان مصلحه يلا كيفاش رفعت الاقلام وجفت الصحف وفاء لو فاء ما نزيدش انا عليه اما هذو ما جاو بيان سور اللي جا مديد وحنش نعاونوه في هذايا يروح ديما هذه احنا في العاده احنا في العاده جرت انه المراه تشكي من الراجل كيف كيف في لغه الحوار الغايب الراجل ما سنسش يشكي المراه هكا وهكا يحملها في عظامه يروح يمشي القهوه ما فماش فلوس شي للصغار لومجهم هي لها في الفيسبوك هذه الظاهره جديده باي اكزومبل وين نلقاها نلقاها تك تك تك هكايا تيماني نخفف على روحي ماني لها في الحركه ماني قاعده نفرهد على روحي لا انت هزيتني ولا انت عملت لي علمونا أساتذتنا الكبار يعطيهم الصحة في اللي علموهولنا ولقيناه في البخاتيك متاعنا كوبل كيبدأ هكا يتعارك وتلحم بيناتهم رو تلحم النصيحة خليهم يفرغوا شكارتهم خطر شكارتهم هي ما تغيير اللي كنتي باش تخدم عليه العنصر اللي قلناه مقبليك الحياة الزوجية ما قلنا الأمور الديناميكية بيناتهم والمشاعر والتواصل بيناتهم أهم حاجة هو التواصل صار أنت تقصد هكا هنا نوقف بربي نقول له متى كي قلت لها أنا نحب نتفرهد يا أخي أنا قاعدة شيخة ترفية ماني كيفك في الدار محصورة شنو قصدت هيت القصدية هنا لاكس إيموشيونيل غايب عنا ما قلت لك معناش ثقافة الحوار ومعناش ثقافة العاطفة أنا تعب يعلم بيا ربي نخمم يا أخي رجوع مكتب باش منيش نجيب معناتها ماك تعرف الأمور الاقتصادية مشيت باش أرفه عن نفسي به نفهم أخزر الكلمة هي كلمة سحرية بسيطة نفهم أنتي محصورة مع الصغار ويعلم بيك ربي وتخمم مش متعطيهم مش متعطيهم مش هذا من اللي تكون هي طلع زوز مترو طابت le fait de dire voilà je comprends نفهم اللي انت راك موجوعة نفهم اللي انا الله غالب خشت من سينتي عليك مش غلب زمان ودار على مرته نو حاجة اخرى
0: عادة في الازواج تكسر على الامثلة هذه الازواج في تونس خاصة ان هنا مش نتحدث على الذكور معناتها
1: ونحن في مجتمع ذكوري
0: بصفة خاصة لهنا ديما يقول لك الرجل ياخذ بالخاطر ياخذ بالخاطر بطريقة أو بأخرى شو معناتها لهنا مش الدفاع على الرجل معناتها وأنا أبعد من ذلك برشا لهنا يقول لك ناخذ لها كلامها أنا نوسع بالي نكبر مخي وما نركزش في الحاجات هذوك خاصة في التفاصيل عادة تفاصيل تتعلق بالمبل بالدار بالدهن بالقضية إلى غير ذلك الرجل يولي يستسلم ويخلي يفسح المجال للطرف الآخر باش هو ياخو اللي شوزه ما فيما يتعلق بالمسائل هذه هذه طريقة ناجحة
1: لا قادر يريح في مخه مش قاعد ناجح هو لا يبحث عن النجاح ليه خلينا نكون واضحين هنا يسلم لها تفضل يا أخي بضاعتكم ردت إليكم لك المنزل بما فيه واعطيني أنا الأمور الأخرى ساشون بيان ساشون بيان كو تويكا خلينا نحكيو انه الامور الاقتصاديه والماديه تحملها المراه كما يحملها الرجل نوعا ما خرجنا منها وريت الحاجه هذه سيت كونديسيون لا نتاع اليوم انه المراه والراجل يخدموا وهزين بعضهم وزين القفه باغ كونتر غزر محلاها يلزم هكاك الحياه الزوجيه خلت لنا جوستون بعض الازواج تجيني اليوم تقول يسمع قلت له 50 50 مصاريف ما اني نخدم هكا قالت لي وقلت ولا تنازل قلت بما اني نخدم وهو يحبني نخرج نخدم بيش بني قلت باش نعطيه 60% من شهريتي عليه بون كيفاش نعطيك 50 50 القضيه في الدار 50 50 هيتا هنا في الجانب الاجتماعي اللي فرضوا التطور الاجتماعي خلق اشكاليه اخرى لم تقبلها الهويه الذكوريه انا كراجل باش شنو معناتها خوزك باش نحكيه راهو باقي فما ما نحكيهوش على حاجات ظرفية ولا خاصة نحكيه بالعموم في العموم رانا إن ديما نقول ظاهريا المجتمع التونسي من هذا المنبر ظاهريا الحداثة تمشي معاه داخليا لا متبدلناش هذاك عشان نقول هوية ذكورية من داخل تتزعزع سينو ما نلقاوش الصراعات
0: وقت الخلاف تظهر
1: هي وقتاش يقول لك باش معناتها ايش يقول جبران خال جبران الصديقة الحقيقية انبز صديقك وشوف شنو نقول عليك وقتها باش تظهر الحقيقة الداخلية وقتاش يظهروا في العروكات ما يظهرش وقت الصفاء فبالتالي هذا اللي ما نحكيوش نرجع نقول ما نحكيوش فيه علاش انا عندي الشارع وانت عندك ما عندي الشارع وعندي الدار رو اذا كان حاجه اخرى اللي تخلي انك تقبلها على مضض لانك انا نعطي قاعده نعطي دي زيكزومبل قاعدين يجيوني بيان سور اترافير لي كا لي ريتهم انا تفهمت معاك اليوم على حاجه قلت لك ما نجمش نشري انا الصاله هذية علاش بعد ما يصير انجاجمون سيريو لان والله امي قالت لي نحب على عرس في صاله كبيره هذا يلقى لي مؤخرا راه هو الشخص هذايا اختار انه لا يتزوج اختار بالحاجه هذه قال لي نتفاهم ما انا كيما نقولوا صديق في البلديه ونروح للدار بعد ما يصير هذا وتصير الخطبه وكل شيء لا والله امي قالت علاش ما يعملش العرس قال لي انا لا اقبل هذا لا اقبل مفاوضات خاطر الكلام مره مش مرتين معناتها انسان يعيش افيك دي فالور باهي تبقى لهنا راهو علاش سميت فما نيغوسياسيون هالامور
0: النيغوسياسيون صارت من الاول
1: ما صارتش هنا هو عطى اراءه هي قالت له انا موافقه ما ولي اول موافقه قابو سلامة
0: وفيه
1: اي دونك علاش انت ترجع
0: ما فماش اعاده المفاوضات مره اخرى
1: هنا ندخلوا في معتقدات الشخص
0: لهنا ندخلوا في التحايل
1: عليه ان شاء الله خير التحايل. نفهمها ترى نفهم هو
0: ما انا تفهمت انا وياك في حاجه فهمنا في حاجه بعد ثلاثه اشهر اكل الحاجه هذيك عندك انت تبدلت وهي تخصنا احنا الزوز اذا كان انت بدلتها وحدك بعد الاتفاق اللي صار مسابقا فهو تحايل
1: بما ان
0: بالمعنى القانوني للكلمه
1: ما دامني وراء هذا الميكروفون الجميل وهذا الراديو الجميل ولا راديو الجميله يلزمني نعطي الصحيح ce comportement وين en tant que psychothérapeute يخفي ماذا يخفي هشاشه عقائديه اجتماعيه من ناحيه امي قالت لي نجيبها انا هلي امي هنا لا ثيرابي
0: وبطل السيد
1: نو هو ذكا هنا خلينا نقولوا اللي فما تكلس تكبس معناتها هي قالت إيه قالت نوخر بتويلي كيفاش هل هو شخص في مجرد كلمه انت جبت روحك كانت تسلعات نقول انا هنا انت تسبل هنا تجي دور العلاج النفسي الكوبل هذا به علاش ام نلقى بيان سور فما هشاشه بسيكو سوسيال
0: مو امها قالت لها ساله ومن بعد امها باش تقول لها الدار ومن بعد تقول لها الراجل ومن بعد تقول لها اسم الولد ومن بعد التداخل باش يقعد يتواصل هنا ما عندك تقص من الاول خير من اللي تتواصل
1: هنا باش نسمع هنا باش نسمع انه الشخصيه اللي قدامي مسكينه كلمه تهزها وكلمه تجيبها يا فلان عادنا علاش هي اسمها مو ساعات نقولها مدام ايش تقولها ما نحبش نجيب راجلي معايا تو نتعاركوا مدام راك مش جاي وحدك انت جايه على اشكال زوجي فبالتالي يهم الطرفين تجم انت تقول لي اون فيرسيون هو مطالب مو متهم بريء باش يوضح لي ها وين شخصت باهي يا سيد تقبل انسانه كلمه تهزها وكلمه تجيبها الحياه اختيار يا سيدي الكريم بامتياز انا لن اتدخل انا شعمل انا نزومي لك نوري لك وين من فم البير
0: ولا قاعو لهنا التطور هذا والحضاره اللي وصلنا لها تقريبا المراه اصبحت في نجم نقولوا حاضره في وهذا حاجه ممتازه ياسر في كل الاماكن في المجتمع في كل الوظائف في كل المهن البارحه ضيف اللي كان في بلاستيك تحدث قال الطلبه نتاعي اغلبهم معناتها من الاناث ما هو هذا حاجه نفحوا بها اوكي ان شاء الله الذكور يكبسوا رواحهم ويلتحقوا بالجامعه ويشدوا اكثر الاماكن كما متعودين وهنا نحبوا مع تلقاها متوازن القسم المراه مشيت للعمل ومعناتها خاصه الى الصراع في الحياه كما قلت سيدك ولات تساهم في مصروف الدار في المصاريف بصفه عامه في قرايه الاولاد الى غير ذلك لهنا نجم نقولوا ما نحبش نقول تخاذل هو نقولوا الكسل خلينا الكسل في العلاقات داخل في بين الزوجين فيما يتعلق بالمناج يتعلق بمعناتها المناج كله بصفه عامه لهنا دور الرجل معناتها الاستقالة من هذه المهام داخل المنزل وخارجه وترك كل المهام على المرأة. ما هي تمشي تخدم، هي تربي صغار، هي تقضي، وهي طيب، وهي تنظف إلى غير ذلك. لهنا عدم التوازن في الواجبات الزوجية هل يخلف صراعات، وكيف إذا كان النجم باش نحيو الاختلاف التوازن هذا باش نقصوا الصراعات؟
1: الصراع هذية بيان سور وي، باش نجاوبك مباشرة بنعم. الاختلاف، عدم التوازن هو اللي هو جزء كبير من الصراع اللي خلقه به يصير انهاك الآخر. هو هذا الإشكال، وين البويزمون متاع المرأة وإلا الراجل في الزوز. هنا انت خذيت معناتها الاكزومبل دو لا فام، الهيك متاعها هو شاتي انعكاسات على العائلة وعلى الكوبل. خاطر ما ننساوش زادة في مجتمعنا المرأة اللي قلت كلاسيكمون كانت عندها تجيب الصغار ساعة تحبل وتجيب الصغار وتربيهم وترضعهم وتتلهي بالدار، وأضافت عليه وهي في الدارة. كي جات الخدمة شعملت؟
0: قسمت روحها لزوز
1: لأكثر. هي لهنا اللي كانت عمليه في الدار براحة ما عادش نجم تعملوه. هنا يجي المنطق يقول انه حد معاها باش يتقاسم المنطق راو. ما علاش يصير الصراع؟ خاطرني لخينا مرا القتاش الترسب الاجتماعي متاع صور ذكرية، رغم اللي ذكر كهوية جندرية وبالموازات مع العالم الحيوان، راهو رجل ساعات تخلي العظمة هو يتلهي بالعظمة ويقعد عليها باش تفقص وتمشي هي تصاد وتجيب، امتى هي تجيب هكا في عالم الحيوان. دونك الانسان اخلق لها الكادر الاجتماعي والمخ والذكاء متاعنا، كيفاش انا باش نعمل هذايا اللي هي منظوره بيان سيغا البسيكو نف بسيكو سوسيال النفسي الاجتماعي، انه تطيح من القدر شو يقولوا عليا، خاصه و يا اخي انت ولدي فيك حاطه بيت الحركه وتغسل في المعون. قلت لهنا لو لو لو مثلا الغمار كذي ما تعملتش من عند الام من عند الاخت من عند الهوى، راه ما تقومش الصراعات. ذيك عايش ساعات ازواج، انا نقول علاش الموضوع هذا يمسني بدرجه كبيره، خاطر برشا ازواج خاصه لي جون يجيوني صدقني أسباب واهية مشاكل واهية من ناحية هذه. أنت لبس الطبلية يلطيف على ولدي يلطيف على ولدي به يا بنيتي صاحبتك عملت الفوياج الخراني علاش أنت هيك ريتها تدخل ريت هذوما أنتوما من اللول. لا احنا من اللول عارفين رواحنا علاش قدمي قلت لك راني هكا وهكا وانا قلت لك وهي قابلة ما تقول لك ما نجمش ما عنيش سلطة على هذه العائلات. لهنا ساعات الحل والله ساعات ميم اون بتيت سيونس نقول انا نتاع تجم تخلي الدار اللي ساكن فيها وتمشي بعيد شويه معناتها نكر
0: عاده اللي فوق اللي ساكن فوق
1: مثلا اللي ساكن فوق العائله بصفه عامه راهو حكينا والا اللي هو نسيب في حد ذاته رجل ولا المراه راهو التدخلات هذوم الجانبيه عطيناهم لبعضهم امراه وراجل عرسوا ما قصيناش كحبال السره يا عائلات يعيشكم من هذا المنبر الجميل. راو اذا كان نعرف وليداتنا يقعدوا وليداتنا حتى كان عمره 50 سنه ولا عمرها 100 سنه ما هنا الاستقلاليه كيف نحن مجتمع لا نقبل بها كنقصوا كحبال السره والانسان يستقل ويدير اموره. فبالتالي نقول الحل زعما لو فرضنا كما يقول الاخر جوست شانج طن تيران دو جو تو تنجح جوست.
0: نمشيو احنا للحلول والتجاوز. قبل ما نشوف التجاوز الخلافات هذه، اذا كان فما وصلنا لمرحله من الخلافات معناتها كبيره وكبيره جدا تتعدينا للجسدي والمعنوي الى غير ذلك، هل يكون الانفصال خير من مواصله العلاقه الزوجيه بخلافات كبيره جدا؟
1: الخلافات الكبيره اللي فيها هد من الذات بيان سور نقولوا ضرب او تعنيف وساعات لفظي بالكلام فقط. هنا في بعض الشخصيات المرضيه بالطبيعه اللي مهمتها الاولى والاخيره هد الاخر، ما عندوش مهمه اخرى. هنا وخاصه كي بدا عندنا صغار يلفو ميو اي ابتعاد اخرج قلت انا خاطر بعد ذاك القانون باش يبث فيها اما تبعد اخرج من غاديكا
0: لحمايه
1: يلفو ميو نقول يكبر دون سو مونك خاطر الطبيعة تعوض فما التعويض كو يكبر على اللم أو البوق عادي تضرب من أقصى درجات التعنيف لمال تخيطانس وهنا موضوع آخر متاع الطفل إنه يرى البو يضرب أمه أو يسبها أو لم تضرب أبوهم أو تسبه.
0: هذا مهم جدا. شكرا لك على هذه الملاحظة. طيب خلينا نمشي للحلول إذا صحت العبارة وللتجاوز. كيف نتجاوز داخل أنكوب الصراعات هذه؟ كيفاش نفيقوا؟ إحنا متخالفين ولا مختلفين وإحنا في بالنا نتعاركوا على دبوز الماء وإحنا في الحقيقة نتعاركوا على مسائل على شجرة كاملة من المشاكل.
1: بيه جوستومو هي حكاية مش حكاية دبوزة بقدر اختلافات جوهرية. هنا سي تري امبورطون يعيشكم اكسبريمي فو بوزوان. قول صرح فما شعور تيليباتي في الكوبل تو يفهم تو يشعر تو يحس نو نو يا انا جي بوزوان انك تفهمني انك تحس بيا انك تحبني. شو المي العشرة ذيك متاعك الصغار سيئة وفاتك المحبة تتفكر يا فلانكي ريتك متتفكر بربي قديش من كوبل هم يسمعوا فيه طويكة مدوا للبوم تاك تصاور متاع العرس راهي ليست مجرد صور هي ذاكرة هي أحداث باش نرجعوا لها. أنا شخصيا أفعل هذا إنه تتفكر فيك المرحلة هذيك العمرية جاست في حذته أنت نسيته من فترة كالتصويرة تقول تيا فك اللحظة هذيك هناك نقول هكاية الكوبل أخلقوا معناتها بيناتكم زون كوميون تتلقوا فيها مجرد خرجة بسيطة تحكيوا مع بعضكم يا خويا كيستي هي أنا ديما نقول أنا لا أنشدو لو كونفور جملة وما نطلبوش شفما عندك بين يديك هل هو محتاج أنك تخرج مع مرتك ولا مع راجلك القاعدة في طاولة وكراسي هنا باش يلقاو المجال أنهم يعبروا. حاجة أخرى مهمة أنا راني مكش أنتي راك أذين اسمحها برشا والله توسمت فيه الخير في بالي تصوير تبقى أنا أبوك عايش نقول لها مدام ركضي تراجل جروح طفولتك لن يشفيها زوجك والعكس صحيح جروحك يا سيدي الكريم لن تشفيها زوجتك أنت ماخذ راجل هو ماخ امرأة باختلافاتكم يعيشكم احترام الاختلافات هو يحب أم كلثوم أنت تحب إليسا صحة وفرحة. هنا البحث على أغزر الكوبل يبعدوا هكا يعيشوا الحياة فما حاجة في الوسط تجمعهم يستمروا دونك الاحترام الآخر في اختلافاته خاصة يعيشكم لي بوزوان حاجياتكم صرحوا بيها قول راني نحب الحاجة واستعمل أنا نحب مش هي وهو قال نو يا با هو وهي فما أنا وأنت معايا اللي بيش عبر عليها زدب اللجو مهم يقولك لجو أنا نحب ونحب ونحب إيه هذا نجم وهذا ما نجموش.
0: سؤال أخير أستاذ كوثر نشكرك برشا على هذه النصائح وهذه النجم نقوله هذا التشخيص زادة فيما يتعلق بالعلاقات داخل الأزواج ونختمه به هو الانتوراج متاع الكوبل من خلال عائلته العائلة الأولى الأم الأب الحماة والحمو والنسيب إلى غير ذلك وهنا تدخلهم في الصراع هل يكون يحل ولا ينقص من الصراعات أو النجم يزيد فيها؟
1: هو مول البلد تمشي على كبارها كيف فما الصراع مول للتجؤ الكبار هذم يحاولوا يحلوا الموضوع بروية وبعقل كبير وإلا إذا كان هو في حد ذاته هو سبب رأو ساعاته مباشر فيها الصراعات شنو نقول وإحنا مو باب جايك منه ريح صد واستريح باش تبعد عليه بالتي هي أحسن
0: ما يلزمهمش ثيرابي
1: الثيرابي
0: مثلا الأم الأم
1: نو نو إيش نقول
0: سمحني خليني
1: تفضل أي يبغى عندي فيها أنا رأي قاطع
0: الأم اللي معناتها تتداخل في حياة ولدها
1: أي
0: أكثر من اللازم والأم اللي تتداخل في حياة بنتها أكثر من اللازم باش ما يتغشوش الناس الكل معناتها تحب تفرض رأيها داخل السيرة السير العادي متاع الكوبل ما يلزمهاش ثيرابي.
1: شوف احنا نحكيو على المرأة والراجل
0: كل امهات
1: نحكيو بالطبيعه خاطر هما سي انكونسيامون خلينا نقولوا اي رغم اللي فما كونسيامون حتى كنوعات لا ما تحبش تبدل باهي انا نحكي على المرأة وراجل اذا كانش ندخلهم مرأة وراو انا امبليسيتمون انديريكتومون قاعده نقول لهم راكم ماكمش على اوتور دو في كونجوغال كي انش نجيب لهم ونسيبه هز روحك واخرج او ما نجمش نقولها ما تدخلش في حياتي ساعات يجيبوا صحيح يقولك نجيب أمي معايا شجي حماتي راي معايا أي مي هذايا من كي ديما نقول لك من طلع خدمتي استنست قل وندر قل قال وندر اللي بالحق تقول لك هنا ولدي ولا بنتي هو قبل ايه ما عندها 80 سنه ولا 70 سنه تخدم ماكينه زيد دقيق زيد الماء ولا العجينه يبست ما كل عام فبالتالي اللي حاجتي بهم هما اذا كان ما جمش يخو بربي موقف في الناحيه هذية كيف ستكون الحياه
0: اكيد كيف ستكون هذه الحياه هذا السؤال اللي من
1: كذلك علاش المرافقه بلوتو النفسيه خاطر هو مش طوطو كي يقول لي سامحني خنضيف هذية باش تكون انا عندي الاجابه واضحه كي باش يقول لي راي امي ولا بابا ولا بيان سور ما نجموش ما نجرحوهمش امبوسيبل مي تبقى تخدم كيفاش شنو الحلول الممكنه اغسر باش هو راه فينالمون كان هي لاصقه في ولدها ولا في بنتها لهالدرجه هو بيدوز ده مش مقصر وهي بيدها زاد لاصقه فيه دونك كيفاش نعملوا هالديتاشمون
0: اكيد لا هذا سؤال ما عنده بالاسئله مهمين اللي طرحتهم ان شاء الله في مرات اخرى نلقاو الاجوبه الاستاذه كوثر العويني الاخصائيه والمعالجه النفسيه يعطيك الصحه على حضورك على هذه بطبيعه كل النصائح وخاصه التشخيص المهم للخلافات داخل الكوبل داخل الازواج وكيفيه تجاوزها بطبيعه عبر الزمن ومن خلال الحوار خاصه يعطيك الصحه كنت ضيفتنا في الانترفيو شكرا سمية الرقيق في الاخراج شكرا اميمة في الاخراج الرقمي بعد شوية تلقاو صفية قصيلة في موجة الصباح يا بنت الناس انا فقير دراهم يومي معدودة كاختيار الأستاذة كوثر خلينا بتبيعها نسمعها مع الدوكيلي كنتم ودمتم في رعاية الله غدوة برايم تايم جديدة للقاء

مواليد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، لهريسة الديري والفخار، يختي على نابل.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: صباح الخير، صباح النور مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأقرب لكم، برنامج موجة صباح اللي تقدمه لكم من وراء الميكرو صفيق سيلا، ومعايا في الجانب التقني سمية رقيق، وفي التصوير معايا أميمة حريقة. تسمعونا يوميا من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار، نحكيوا على مشاغلكم، نحاولوا في كل مرة نقربوا لقضاياكم نطرحوها ونلقاو لكم الحلول. كيف كيف نجموا انتم زادة مستمعينا تتصلوا بنا على رقم هاتف الإذاعة 28 800 600، وإلا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو ما تونيزي لايف، وين تخليوا لنا تعليقاتكم وملاحظاتكم. ملف اليوم باش يكون على مشروع تربية الذباب الكبير في مدينة منزل بوزلفة واحتجاج الأهالي على المشروع هذا. ولكن قبل هذا الكل، هيت نبدأ كالعادة حصتنا بالموسيقى التونسية الحلوة، واليوم اخترت لكم سمرة يا سمرة للفنان الهادي.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: العشرة وثمانية دقائق على موجات راديو ميد. انتم تسمعوا فينا حتى النص النهار، وتوجه وقت فقرتنا الشارع يحكي. موضوع اليوم يهم أهالي مدينة منزل بوزلفة اللي عندهم

0: قديش هما يعملوا في الوقفات الاحتجاجية السلمية احتجاجا ولا رفضا لمشروع تربية الذباب الأسود المحاذي للمستشفى المحلي بالمدينة. هذا الكل أثار موجة غضب وموجة احتجاج لأهالي ومتساكني مدينة منزل بوزلفة. المشروع هذا اعتبروه يهدد بيئتهم، يهدد منتوجهم الفلاحي من القوارص، يهدد زيادة صحتهم من خلال الرائحة الكريهة، من خلال الفضلات اللي يمكن تنجر على هذا المشروع. وباش نعرفوا أكثر تفاصيل يحضر معنا في الأستوديو السيد ياسين بوزلفة، هو ناشط في المجتمع المدني وكذلك من متساكنية مدينة منزل بوزلفة. صباح الخير، أهلا وسهلا بك ياسين.
1: مستمعينا الكرام، كما قلت المسألة خطيرة وخطيرة جدا، الأخطر مما ربما يتصور السامع الآن، لأن المشروع هذا لتربية الذباب الأسود هي عنوان مخفف لمصنع أقيمة بداية تحت عنوان رسكلة النفايات، لكن ما رأينا أنه هذا العنوان الجيد بيئيا يخفي وراءه مصائب.
0: سي ياسين، شو نعم. معناه رسكلت نفايات؟ يعني من الاول كي تم طرح المصنع هذا نعم. قالوا لكم ماهوش يعني اعطاوكم معناها معلومة غلطة
1: تم تسريبها على أساس. وإحنا إحنا مع كل مشروع لتثمين ورسكلة نفايات، لأنه هذه المشاريع هي صديقة للبيئة وفيها فائدة اقتصادية وربما تشغيلية، لكن هذا لا يندرج، هذا المصنع حديثنا اليوم لا يندرج تحت هذا الإطار، لأنه المسألة هي تربية نوع من الذباب يسمى الذباب الأسود كيرقات، ثم إكمال الدورة الحياتية ليه لتجفيفه، ثم صناعة ما يسمى بالبروتينيات، بروتين المستعمل بأنواعه للصيد البحري وعلف حيوانات ونسبة قليلة منه للرياضات الفردية وغير ذلك، أو تسمين العجول الإشكال هنا وين؟ الإشكال في أنه هذا المستشفى، هذا المصنع وقيم بجانب مستشفى المحلي واللي هو مستشفى منزل بوزلفة معروف كبير، ومحاذي لإعدادية ومحاذي لمعاد بأنهم بحد بعضهم، وفي طريق روضات للأطفال ومحاضن للأطفال ووسط أحياء سكنية في البساتين وأحياء سكنية عادية.
0: سياسين مازال ما تمش إنشاؤه، فكرة إنشاؤه باش تكون محاذية أما مازال ما تمش إنشاؤه.
1: هو لنا الإشكال الثاني
0: كيفاش؟
1: به سؤال به علاش؟ خاطر النية السيئة كانت مسبقة ومضمرة. السيد ذايا المستثمر الأجنبي وبالتحديد الفرنسي كرا المحل ذايا منذ عامين وبدأ قانونيا وبدأ في إدخال المعدات بصفة تمويهية منذ عام ولم نعلم بأمر هذا المصنع إلا مؤخرا، وتم الكشف عن الانتاج الأصلي له والخبايا الأصلية وغير ذلك. لماذا نحن معترضون كأهالي منزل بوزلفة؟ وكنقول كأهالي منزل بوزلفة، لا يوجد وعلى ضمانتي أغلبية أهالي منزل بوزلفة كأفراد وكمجموعات وكجمعيات يد واحدة أمام هذا المشروع لعدة اعتبارات. أن هذا المشروع لديه سابقة في غرومباليا، هي مدينة محاذية لنا، وتسبب هذا المصنع الشبيه له أو المرادف له بهجرة السكان المحاذي لهذا المصنع نتيجة الأوساخ، نتيجة الروائح الكريهة الغير ما جاش واحد الإنسان العادي يتيقها معناتها على مدار اليوم 24 ساعة، مش فقط تنفيس كمصنع كمصانع الأخرى. ثاني حاجة، له انبعاثات غازية خطيرة تقارب من السامة كدرجة تحليلية، وأيضا معالجة المواد الأولية. المواد الأولية هي شنو؟ ما في الأخر شنو مصنع يقول لك تربية الذباب مين مش يوكلوا؟ هذا مش يجيب ما يقارب 200 طن من الفضلات يوميا من بقايا الخضار والفضلات العمومية وغير ذلك.
0: وين باش تتحط الفضلات هذه؟
1: في المصنع، في المصنع في هذا الإطار اللي كنا نحكيه فيه، ومعالجة متاعه لإنتاج البروتين الغير الصحي الاستخدام البشري، ثم ال ال ال ال ال النتاج نتاعو الاخراني المرحله الاخيره للتصنيع سيلقى وين؟ مش سيلقى، سيلقى في مصب الرحمه القريب اللي هو بتبيعته السكان عاملين فيها احتجاجات وغير ذلك، لكن هذه الانتاجات هي السامه بخلاف الانبعاثات السامه، بخلاف انه المصنع ذايا حسب الدراسات وحسب الدكاتره اللي حضروا، دكاتره مختصين مش نلعبوا راهو، وتحيه للاستاذ جميل الحجري استاذ في الجامعه التونسيه متقاعد مختص في المسائل هذه، يستهلك كميه كبيره جدا من الطاقه مدعمه في تونس، يستهلك الكهرباء بكميه كبيره، الماء ايضا وغير ذلك. الـ الـ الـ الـ الـ الاشكال في انه التصريف المائي بتاعه مش يمشي للطبقه المائيه، مش يضر المائدة المائية وين؟ في وسط بساتين المحيطة بمنزب وزلفة. طبعا احنا اصلا في منزب وزلفة السنين الاخرانية كنقول خمس سنين، نقول خمس سنين، الصابط البرتقالي المعروف بها منزب وزلفة ضرت من حشرات معينة ومن أمراض معينة وقاعدين نعالجوا فيها ونحب نردها، خاطر مية اصلا موجهة للتصدير ودخل في العملة الصعبة. انت بالماء المسمم هذا اللي مش يضر طبقه مائيه، كي نقول طبقه مائيه راهو يستغل للشرب ايضا، شرب الحيوان والناس، خاطر فما الناس ما زالت تشرب من الابار.
0: الابار صحيح.
1: ومش يضر النباتات، وكي نقول يضر النباتات النبته في حد ذاتها مش تموت. ثاني حاجه الثمار مش سممها، السمامه اللي شكون ياكلها؟ البشر احنا ولا غيرنا كتوانسه كل بصفه عامه. معناتها ضرر على جميع الأصعدة بخلاف الضرر اليومي من استنشاق لا فقط الروائح لكن السموم، وهذا الخطير بالنسبة لأطفالنا، بالنسبة لسكاننا، بالنسبة لصغارنا، بالنسبة لجيراننا. الأخطر من هذا كل هذا المصنع. بين قوسين هناك من يقول أن لماذا معناتها ما تشجعوش الاستثمار الأجنبي، هذا نرد عليه واقعا. المصنع ذايا اللوكال اللي كراه كان مصنع متاع نحاس أغلق لنسبة تلوث أقل بكثير مما اللي نحكيه فيه تو،
0: اللي باش تو يعمل مصنع
1: صحيح. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية أنت كدولة تونسية تغلق مصنع لنسبة تلوث معينة خوفا على السكان وتعطي ترخيص في نسبة تلوث أكبر، هذه نقطة استفهام.
0: سياسين ما تمش دراسة زعما حسب رأيك في البلدية ولا في المعتمدية ولا في أي معنى جهة مسؤولة دراسة هالمشروع هذا قبل ما يعطي، هي تم تعطى الرخصة للمستثمر؟
1: هناك ضبابية كبيرة في هذا الشأن. علاش؟ على خاطر احنا ولخيان وعلى فكرة أهالي منزب وزلفة كلهم يسعوا في المسألة هذه باختلاف توجهاتهم باختلاف انتماءاتهم الجمعياتية. خاطبنا وزارة البيئة، خاطبنا رئاسة الحكومة، خاطبنا الولاية، خاطبنا البلدية والمعتمدية ووكالة البيئة وغير ذلك الكثير. الكل ما فماش إجابة قاطعة
0: واضحة،
1: ما فماش إجابة قاطعة، فما ترخيص أولي لاستغلال محل، لكن الاستغلال لنا مش على أساس اللي نحكيه فيه تو، لكن اللي نحكيه فيه تو ماشي للتطبيق الواقعي. هل مش نمشيه للواقع وتحس معناتها هذا كشف ما واقع وما نجموش نبدلوه بعد، معناتها السكان اقعدوا احتجوا هذاك هو هذاك كشف ما. اول حاجه المصنع ما فيش قدره تشغيليه، فيه ما يقارب بين 30 و 20 مشرفين بين حراسه ومشرف واداريين، وهذه ماش قدره تشغيليه جمله وتفصيلا. الانتاج مخصص كليا وحصريا للتصدير الى الخارج. ثاني حاجه المستثمر هو مستثمر خاص من الخواص وأجنبي، معناتها الدورة
0: حتى فايدة
1: الدورة المالية النقدية ما هيش مش تدور في الدورة الاقتصادية التونسية، مش تمشي لفرنسا للأوروب. معناتها شو الفايدة كأنت كبلاد كتونس كمنزب وزلفة كولاية، شو فايدة أنك تعمل لي استثمار بين قوسين استثمار فماش استثماريناش استثمار وتضر الناس وتضر العباد وتضر العباد. أين الفائدة؟ نحبوا إجابات. كل الإدارات تحكي تنشوف عندكم حق، مخاوف معقولة، مخاوف منطقية، وسنرى ماذا سترون.
0: هاكم شفتوا في غرومبيليا كما قلت
1: النتائج. اكزاكتومون. ثاني حاجة هناك تلاعب. شو بالتلاعب خنقول؟ بعد احنا نعرفوا الاستثمارات الأجنبية عندهم ما يقارب بين خمسة وسبعة سنوات الأولى إعفاء من الضرائب والأدوات على اختلافها.
0: امتيازات.
1: هل انت كملت تحت عنوان معين السنوات السبع العجاف نتاعك في غرومبيل وجاي باش تعملهم من الاول جديد في بوزلفه تحيلا على القانون باش تعفى مره اخرى من الاداءات؟ قال شنو مصنع جديد؟
0: هو نفسه اللي في غرومبيل يعني
1: هو نفسه المستفى. اكثر كقدره انتاجيه لانه المصنع هذا اكبر. هذا الاسئله تطرح، ونطرح ايضا من سهل ولماذا التعتيم بداية في هذا الموضوع، ومن سهل ومن يريد أن يرخص؟ خلينا نقول ما ترخيص. هناك أقاويل ربما اليوم اجتماع في الولاية لدراسة هذا الموضوع على أتم، ونحن ننتظر القرار النهائي. أرجو أن يكون في فائدة من زبوزلفة وسكانها، لأن السكان مش نكون واضحين رافضين رفضا قاطعا إقامته وتواصله مهما كانت التكاليف، وأقول مهما كانت في إطار القانون في إطار السلمي. وأي مسؤول عجبه المشروع والمصنع ومقتنع به ويرى فيه فائدة معليه كان يعني بحث داره. أحنا كأهلي من زبوزلفة كبيئة سليمة كمنطقة فلاحية وشبه صناعية ومكتظة بالأهلي ما يقارب 40-45 ألف سكن، لا نريد بين قوسين قمامة فرنسا. لأنه أستاذة هذا النوع من المصانع ممنوع في فرنسا، ممنوع إقامته أصلا في فرنسا. فلذلك هو المستثمر الفرنسي أتى بهذا المشروع إلى تونس، وهذا الثغرة القانونية في تونس معناش هذا المنع لهكذا
0: مشاريع.
1: وربما فما كما قلت لك تغطيات وتمويهات في العناوين المقدمة في الملفات في هذه المصانع. احنا يهمنا الواقع، يهمنا النتيجة، مش يهمنا شنو انت قلت وشنو قدمت. هذه ناحية أولى. ناحية ثانية، هناك مسألة أخطر. وقت اللي نرى أنا الصمت الإداري، خلينا نقول الصمت الإدارة
0: كيفاش على ما فماش وضوح حسب
1: فماش وضوح. تكلمنا مع النواب المحليين الكل على صمت الحيادي، وهذا مريب بالنسبة لنا. وهنا نقول نحن مسؤوليتي الصمت الحيادي. تكلمنا مع سلطات محلية الممثلة في المعتمدية وغير ذلك، كيف تأجيل النظر، ماذا ستؤجل والمسألة فيها سنوات كإداريين. شنو سترى أكثر من سترى؟ فما ملف جديد، الملف عندك هل مرخص ولا مش مرخص؟
0: فما تردد حسب كلامك
1: صحيح في السنوات الثلاثة دوما، إذا كانوا مرخص ومش مبين الترخيص يلزم لنا محاسبة المسؤولين كيفاش تعطى الترخيص هذايا، ويلزم احنا حقنا في المعلومة الإدارية طبعا
0: أكيد،
1: ومحاسبة المسؤولين كلهم من السيركوي اللي تعطى الترخيص. وإذا كان مش مرخص كيفاش بدا الاستغلال؟ وأنا نقول استغلال لو مش البداية العمل الفعلي، لأنه سكان رافضين. هناك إدخال معدات، إدخال بعض التجهيزات، إدخال فما استغلال الموقع.
0: بدا معناه يحذر في
1: طبعًا
0: التجهيزات نتاعو
1: ما تنجمش تستغل الموقع الا بترخيص. اذا هل هناك ترخيص او لا؟ واذا كان ما فماش ترخيص شكون قاعد يطفي عليه الضوء؟ من شكون محمي؟
0: شكون
1: مستقبل
0: السيد
1: المستثمر؟ نعم،
0: ما فماش
1: هل هذا قانوني او لا؟ ثاني حاجه، المصنع بيدو طو هناك تجاوزات في قواعد البناء. قلنا المصنع جار للسكان وهذا خطير، معناتها مش حتى فما مسافه امان في المناطق كما المناطق الصناعيه. هناك في البناءات جديدة قاعد يبني في بناءات حائطية ويعلي في السور، مخالف لكل معايير السلامة أولا ومعايير البناء المتفق عليه حسب القانون التونسي والقانون البلديات التونسي. ولا حد كلم، وهناك حتى الجيران تقلقوا تسكر عليهم المنافذ الهواء والشمس. إذا كان هذا من الأول هذا إنسان بعث الناس الكل.
0: انتم ما تفعلتوش، ما مشيتوش للكاتب العام مثلا البلديه؟ ما
1: الناس كل خاطبوا ناس
0: شنو ردهم؟ شنو كبلديه
1: سندرس
0: تبع الحاجات هذيا؟
1: سندرس وسنرى، وعندكم حق ومش معقول. اي الكلام هذايا واقعين ما ريناش محلال الكلام اما يقعد كلام. انا اعطيني الواقع، اعطيني النتيجه. المصنع هذايا اسمح لنفسي بالتكلم نيابه عن اغلب جمعيات من زبوزلفة واغلب سكان من زبوزلفة اللي ريتوهم عاملين وقفات احتجاجيه ومش يزيدوا الوقفات الاحتجاجيه. وقال لك لا سبيل اليه انه يدخل، واذا كان لازم الامر الاعتصام امام بوابات هذا المصنع باش نكون واضحين بصفه سلميه لعدم ادخال اي مواد تصنيعيه الى هذا المصنع ويضرب بالناس. الى السلطات المحليه وسلطه الجهويه، رجاء انتم في مواقعكم في مناصبكم لخدمه البلاد والناس والانصات كما قال رئيس الجمهوريه والانصات الى مشاغل الناس ومطالبهم. لان مشاغل الناس ومطالبهم القصوى والضروريه والاوليه والاولويه. انه المصنع ده لا يقام اصلا. مش بالتعديل بيئي وتعديل سلامه معايير سلامه، لا لا لا لا لا يقام اصلا. شوفوا له بلاصه بحذا المسؤول الكبير اللي صح على الملف، والا شوفوا له بلاصه في الصحه ولا يرجع بلاده، برجع بلاده هي من رفضته. احنا لا سبيل الى ذلك مهما كانت التكاليف. ونعيد لا نريد الاضرار بمنز بوزلفه بيئيا، لانه حالة يعلم ربي الانتاج البرتقال كيفاش ولا والانتاج الفلاحي كيفاش ولا، فلا سبيل اليه. رساله من اهالي من زبوزلفه كجمعيات كمجموعات كافراد، نناشد ونرجو بلغه سلميه بلغه سليمه بلغه كل اللغات القانونيه رفع المضره رفع الضرر من السيد الوالي من رئيس الحكومه من وزاره البيئه من وزاره الداخليه وغير ذلك. غلق هذا المصنع وايجاد مكان بعيد عن سكه، خاطر احنا ماهوش نبعدوا الضرر علينا نقولوا اي برا وين جاء كلنا توانسه ما نحبوش.
0: اكيد
1: شوفوا له بلاصه في الصحراء بحذا ابار بترول غادي يرقلموا. احنا لنا لا باش نكون واضحين.
0: بالنسبة لمنتوجكم الفلاحي من القوارص كما ذكرت لنا قبيلة شوية، حتى منتوجكم زاد ينجم يتضر من المصنع هذايا ومن الانشاء نتاعو حسب ما ذكرت لنا انت، معناها المضار نتاعو عديدة اكثر من المنافع نتاعو المصنع هذا.
1: اكزاكتومون. وفما دراسات قاعدين نبارتيجيو فيها في مواقع التواصل الاجتماعي ودكاترة وحتى دراسات متلفزة من فرنسا في هذا الشأن تحديدا كهذه المصانع وهذه الانتاجات. الخطير انه يمكن، انا اقول يمكن مش تخويفا ولا كذا، علميا والعهد على من قال والمختصين يقولوا يمكن ان يتسبب بإطالة طوالة المدة معناتها وتواصل الضرر
0: على المدى الطويل
1: بأمراض سرطانية وجابس ليست بمثال بعيد علينا، بأمراض ربما وبائية والكوفيد ليس ذكر الكوفيد ليس ببعيدا علينا وبدا بحيوان نفس الشيء. لذلك علاش احنا نحلوا في باب بلا كل هذه المساوئ كل هذه السلبيات مقابل ايش مقابل ماذا؟ هذا هو السؤال المطروح. هل ما زلنا نحن السكان عالم الثالث ضحايا ويلزمنا نقبله ويلزمنا نسكتوا لتعبئه جيوب وبطون والبنوك نتاع المستثمر الاجنبي في بلاده؟ لا والف لا ولن نقبل. فما مشاريع استثماريه جيدة وصديقة للبيئة وعندها قدرة تشغيلية مرحبا بها، نحن في أشد الحاجة إلى هكذا استثمارات مع انتشار البطالة وغير ذلك. لكن أنه يجي يضرنا تحت عناوين براقة هذا ولينا رانا توانسة مثقفين، توانسة نبحثوا، توانسة رانا ما نسكتوش على حقنا، أنت عهد أنه نسكتوا ولا نتكلموا نتعبوا ونسكتوا. لا هذا المصنع أقول للمرة 20 وللمرة 1000 ولن نتعب. لا سبيل إلى إقامته مهما كانت التكاليف. وهذه رسالة سلمية لأهالي من زبوزلفة لمواصلة الجهد لمواصلة الاحتجاج لمواصلة الرفض عاليا في وسائل الإعلام على الميدان بالاعتصامات القانونية بالوقفات الاحتجاجية القانونية بالمراسلات. فما عرائض بالآلاف ممضات نعرف قانونيا باش ما نغلش العباد قانونيا هذه العراض لا قيمه لها باش نكون واضحين، لكن على الاقل تحط الاداره في احراج تحط المسؤول في احراج. هناك الاف من مواطني هذه المدينه يعارضون امرا ما مهما كان هذا الامر لننظر فيه. ماهوش تعسف ماهوش صحه راس، مش انا عندي منصب وعندي الشعب عطاني منصب نمشي لنفس الشعب نقعد نقمعه وناخذ له حقه في البيئه السليمه اللي هو حق دستوري، في الصحه اللي هو حق دستوري، في حول التعبئه اللي هو حق دستوري. لذلك من هذا المنبر ديما نحط الامور في اطارها، خاطبنا المسؤولين وسنخاطب، احتجاجنا شريعيا وسنحتج ونواصل. لا سبيل إلى ذلك ونرجو التفاهم ونرجو المواصلة في هذا الاحتجاج أو غلق باب الموضوع أصلا. سهل أنك تغلق الباب ترفع الضرر وانتهى المصنع وسيل المستثمر سامحنا بر سهل. فأنا وأسهل أنك تحط بؤرة متاع التوتر حتى على ثلاثة مستويات سيد المسؤول مهما كان والي ولا غير والي ولا غير ذلك. المستوى الإداري غير واضح، مستوى إداري الترتيب الملف الإداري غير واضح فما خطأ لنا. وإذا كان على مستوى السياسي فما بؤر التوتر السكان ما يساعدش. وعلى مستوى باقي السكان والبلاد لا تحتمل ولا توافق. إذن على كل المستويات المسألة المشروع فاشل قبل أن يبدأ فعليا في الانطلاق والتشغيل. لذلك رجاء عدم تصعيد الأمور، أخذ بعين الاعتبار احتياجات ومطالب السكان الفعلية والحقيقية والجدية، وحذف كل ما من شأنه والإضرار بالسكان والمصنع دايا يكون ملف ويغلق بصفة نهائية.
0: احنا زاد سياسيين من جانبنا نجدوا وندعو معناها المسؤولين في منزل بوزلفة يتفضلوا يوضحوا للعبيد. احنا زاد موجات راديو ميد معناها محلولة في كل وقت، نجموا يتصلوا بنا يوضحوا عبر موجات راديو ميد وإلا حتى يهبطوا بلاغات معناها على الصفحة الرسمية للمواقع متاعهم، باش هكيكا معناها الناس تبدأ فاهمة وتوضحوا معناها احتجاجات متواصلة وناس رافضة وقداش من مرة يدخلوا في وسائل الإعلام، ومعناه في المقابل التعتيم هذا وإلا نقولوا خلينا عدم الوضوح على الأقل معناها يعيطوا لكم يقعدوا معاكم يعيطوا على ممثلين معناها متاع سكان منزل بوزلفة يحكيوا في الموضوع يوضحوا للناس ما فيها بيس يظهر لي هكا تكون معناها العملية أوضح للعبيد وتكون حتى معناها حسب كلامك أنت شفافية أكثر في إنشاء معناها المصانع متاع المستثمرين.
1: صحيح أستاذة كلامك منطقي للغاية، أنت حتى السكان ما خطبت ما جلستش معهم ما استمعتش إليهم يا أخي. طبعا عندك ملف أنت قدامك أصفار ملف شو فيه وصحيح ولا غلط ومغلطات هذه كما الله أعلم تنشوفوا إداريا مع الجهات المسؤولة. وعلى فكرة ربما بعض السكان أكيد أنا
0: حسب كلامك
1: هناك من السكان إذا كانت تمادى الأمر مش نرفع قضايا مش تولي فيها قضايا دعاوى قضائية. وفي الدعاوى القضائية كل الملفات ستفتح، كل المسؤولين اللي رخصوا واللي وافقوا واللي توسطوا حتى النواب المحليين وغير ذلك سينكشفون. لذلك خلي المسألة من هذا الجانب، ولما لا جلسة عمل جلسة
0: حوار
1: جلسة حوار تشوف الناس شو حاشتها تسمع المطالب الناس الحقيقية تشوف الوضع كما هو في الواقع وثم بعد تاخذ قرارك. مش تاخذ قرار بصفه فوقيه وتنزل باراشوتي على عباد لا علاقه لها بالوضع ولا علاقه لها اصلا حتى من بوزلفة يمكن تعرفاش فيه.
0: يعطيك الصحه سي ياسين بوزلفة، مشكور جدا على تواصلك معنا، مرحبا بك مره اخرى. احنا توا مستمعينا نقعد مع فصل غنائي قصير وهنا راجعين.
2: اسمع اسمع وتابع راديو ميد في منزل بوزلفة على 104.1 ولا على السيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com.

مرحبا بكم مستمعينا من جديد. رجعنا لكم نذكركم اللي تنجموا تشاركوا وتربحوا معنا بون داشا قيمته 100 دينار من إهداء مزار ميلانو نابل. تابعونا يوميا على موجات راديو مات، كل يوم نطرحوا عليكم سؤال وأول مشارك يجاوب إجابة صحيحة يربح مباشرة البون داشا من إهداء مزار ميلانو نابل. وسؤال اليوم هو قديش فما من نقطة بيع لبوتيك مزار ميلانو؟ نعطيكم الاحتمالات 12 13 وإلا 14 نقطة بيع. ملا أطلبونا توا وشاركوا واربحوا.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: العشرة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات راديو ماد. رجعنا لكم مستمعينا من جديد. نذكركم اللي تنجموا تتفاعلوا معنا من خلال رقم هاتف الإذاعة 28 800 600، وإلا تنجموا توصلوا لنا تعليقاتكم ملاحظاتكم ومشاغلكم عبر الموقع الرسمي لصفحة الإذاعة راديو ماد تونيزي لايف. هكيكا نجموا نتفاعلوا معكم ونوصلوا لكم صوتكم. وإحنا توا وصلنا الفقر قرتنا رايك يهمني، هبطنا للشارع سألنا وسمعناكم وكانت آراءكم حول القفاء نتاع المواطن. نحكيو لهنا على الأسعار، هات نسمعوا آراءكم مع بعضنا وهنا راجعين.
2: لا، بالنسبة للقفة نتاع المواطن في تونس ولات الحق معناها حاجة تأسف على الأخر. واحد كيشوف الأسواق نتاع الغلة نتاع الخضرة، غلة مثال كيلو عنب وصل فوق 6000، نتاع البنان نتاع الخضرة معناها سوالي مسكين ما عادش شخص بشيخه معناها طرف غلة صغارو. هذا إلى جانب كيلو الحم واحد ما عادش خالط عليه بشيخ يخذوا معناها شوفوا الأسواق متاع الحم قديش أطار الدجاج. دجاجة معناها مثال واحد شوفوا الدجاجة دجاجة 30000 معناها أسواق في السوق معناها متاع الحم والدجاج والغلة أسواق معناها مش متناول المواطن. معناها بحكم المواطن اللي يبدأ عنده عائلة وعنده معناها كذا صغار ويقري فيهم وتبش المكتب، وإضافة إلى معناها الأسواق متاع الغلة والخضرة والحم حاجات هذه بش يعيش بيهم مش في المتناول. معناها فش يعمل المواطن التونسي بش يخلط بش يوكل عائلته بش يشيل أدوات المدرسية بش ما عادش العيشة في تونس صارت صعيبة برشا. ما عادش يخلط المواطن التونسي على حتى شيء، ما ناش عارفين وين مش نوصله. معناها بالحالة ذي يعيش المواطن في تونس.
3: بالنسبة للقفة التونسية وليت برشا برشا برشا غالية بالحق، معناها 100000 150 دينار ما عادش وليت تجيب لنا حتى شيء. البارح أنا مشيت خذت شوية غلة كالعادة هكا للدار، والله والله شوية خذيت شوية دلاء وخذيت شوية بطيخة هكا وحاجات معناها من با 4 كعبة تفاح درا شنو طلعوا لي 50 دينار بالرسمي. معناها حاجة والله غراف على الأخر مسكين بالرسم الزويدي اللي ما عادش خالط لا يشري كيلو الحم 70 دينار، الدجاجة ولدت ب 28 وب 25 دينار، ما عرفش أنا البنان عابد بالرسمي ولا يغزله يحييه ويتعدى. فهمت معناها تو احنا أموال نخدمه اوكي نجمه ناخذ هكا باش تخطف حاجه ولا تاخذ حاجه، اما مسكين الزويدي اللي بالرسمي ماهوش منجم ياكل كومبليتمون في حتى شيء. والله والله والله ناس بالحق راهي تاكل في الكركاس متاع الدجاج هي وصغارها باش تنجم تعدي كل عشاء والا كل فطور متاع النهار هذيك معناها. وشوف وشوف يخلط عليه وشوف ليه بالحق المعيشة ولت برشا برشا غالية يعني في تونس برشا أكثر من الأوروب. معناها أنا ديجا عندي بنت عمي معناها تعيش في فرنسا وكل شيء اسمه الكيلو بانان من با معناها حتى أنوروم ما عملش معناها، وأحنا لهنا 21 18 17. بالحق معناها إلى متى وين ماشيين معناها بالغلاء ذي وبالدنيا ذي، والله شيء أسف أقسم بالله.
1: إذن كانت هذه أصواتكم وأراءكم مستمعينا. أكيد صوت المواطن هو اللي يعكس الحقيقة. باش نفهموا أكثر الوضعية بيدخل معنا سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. صباح الخير ومرحبا بك سي لطفي. سي لطفي سي لطفي تسمع فينا؟ إذن كما كنا نحكي وبالنسبة لغلاء العديد المواد الغذائية كانت وإلا نحكي على الخضر وإلا نحكي على الغلال كما شفنا آراء المواطنين عبروا على معناها احتجاجهم وإلا خلينا نقول عبروا على غلاء الأسعار ذي على جميع الجوانب بالنسبة للحم بالنسبة للدجاج كل شيء معناها أسعاره ارتفعت زاد كيف كيف حتى الخضرة اللي كانت ترخيصة وكان المواطن ينجم يخلط بشي طيب فطوره بالخضرة مثلا بلاش الحم توا حتى الخضرة فما نقص كما نعرفه في مادة الطماطم زاد كيف كيف العديد من المواد في الخضرة ارتفعت أسعارها بطريقة جنونية معناها بطريقة خيالية قفت المواطن ما عادش تتعبى المواطن ولا معناها حتى كي يقضي بالكعبة بالكعبتين ما عادش يقضي بالكيلو بزوز كيلو معناها ذي شيء أسف أكيد وإحنا نعرفوا اللي المقدرة الشرائية متى أغلب المواطنين التونسيين ضعيفة بالمقارنة مع ارتفاع الأسعار ما ننساوش اللي المواطنين مازالوا كي كملوا معناها شراء أدوات لصغيراتهم باعتبار أنه العودة المدرسية مازالت كي بدأت معناها حتى أسعار المواد الأدوات المدرسية معنا ما نقولوا فيها بالنسبة للغلاء إضافة اللي فقدين أصلا الكراس المدعم أو نقص في تزويد الكافية في المكتبات الكراسي المدعم معناه المواطن كما نقولوا احنا منين باش يلقاها من الادوات المدرسية والا من معناها اسعار المواد الغذائية اللي باش يعبي بها قفته احنا مستمعينا نقعدوا مع فاصل غنائي صغير وراجعين.

0: إذا رجعنا لكم مستمعينا من جديد. أنتم ما زلتوا تسمعوا فينا، كنا نحكي على قفة المواطن وسمعنا مجموعة من آراء المواطنين حول غلاء الأسعار متاع المواد الغلال وإلا الخضرة وإلا حتى الحم. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا، معنا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي رياحي. مرحبا بك سي لطفي وصباح النور. سيلوتشي يبدو انه سيلوتشي فاضل. مرحبا بك
1: فريق العمل معك، شنالكم زين
0: يعيشك. مرحبا بك سيلوتشي، كما كنت تسمع في صوت المواطنين. المواطن الحقيقه تعب من الغلال مشط في اسعار مواد مختلفه، من شيره زاد الفلاح يقول لك انا نبيع بالخساره. فما فجوه ماليه والا فجوه نحب نفهموا الفجوه الماليه هذه، نحكيه على مستوى مسالك التوزيع، شكون يسيطر عليها اليوم في تونس؟ تفضل.
1: يسيطر على مسالك التوزيع هم الوسطاء، وبالتالي هم اللي قاعدين السبب الرئيسي في غلاء الاسعار. وعلى ذلك نحن اقتراح المنظمه التونسيه لشركه المستهلك بيع الفلاح بمعرف فلاحي، بمعنى نعرف الانتاج نتاعو ونعرف الخلطه الفلاحيه ككل، زاد كيف كيف الوسيط ما بين الفلاح وما بين تاجر الجمله، زاد كيف كيف يكون عنده معرف تجاري، وبالتالي نعرف الكميات اللي تمشي من الفلاح الى سوق الجمله، وهنا قاعدة العرض والطلب تكون شفافة وواضحة. بمعنى كون كميات كل تدخل سوق الجملة، خاطر نظرا توا تقريبا 20% من الكميات المنتجة ما تدخلش سوق الجملة، وبالتالي العرض والطلب يرفع في الأسعار مش يخلي قاعدة العرض والطلب بنزاهة وشفافية. وبالتالي يلزم الكميات المنتجة توصل كاملة إلى سوق الجملة باش الأسعار تنخفض، وبالتالي هذه رقم مسالك التوزيع اللي قاعد وزارة التجارة ماشية فيها، مع رغم من مسالك التوزيع مع تحديث الخلطة الفلاحية نكون هكاك المنتوج اللي ننشوه واللي نثمنوه، وبالتالي يمشي إلى المستهلك بأسعار معقولة. ما نلقاوش شطط كبير في مسالك التوزيع، ما نلقاوش شطط كبير في الأسعار. فالفلاح يبيع بدينار لكن توصل المستهلك تقريبا 4-5 آلاف، وهذا هو الإشكال الموجود.
0: سي لطفي، كيفاش تحولت أسواق الجملة من آلية لتعديل الأسعار إلى منصة للمضاربة وتعدد الوسائط؟
1: بالضبط. وعلى ذلك نحن كي نرجع نقوله مسالك التوزيع، نرجع نقوله كيفاش خلنا نوضحه للمستهلك علاش مسالك التوزيع تقع في ارتفاع الأسعار. بيع التفصيل كيف يمشي يشري المشروع يقول يشريها، بمعنى يشري منتوج عنده هو مش ربح تقريبا ب 25-30%، هذاك لكن ياخذ هو المنتوج نتاعه من مسالك اخرى، مسالك موازية، وبالتالي ما يتمشيش مع بعض. وعلى ذلك وجوبا يلزم مسالك التوزيع تكون شفافة وواضحة.
0: نعرف سي لطفي اللي رئيس الدولة كان في كل مناسبة وإلا في كل خطاب ليه يشدد على أهمية معناه تطهير مسالك التوزيع وأيضا المراقبة الاقتصادية. علاش المواطن إلى حد اليوم ما شافش رخص فعلي في المواد كالخضرة وإلا الغلة وإلا حتى الحم وإلا حتى المواد الغذائية الأخرى؟ الحقيقة معناه فما ارتفاع كبير في الأسعار وفما زادة مضاربة، كل بلاصة تلقاها أسعار فيها نوع. هذه تراه معناها نقص المراقبة الاقتصادية وإلا شنو بالضبط؟ فسرنا الوضعية.
1: طالما ما تحددش هوامش الربح في جميع المراحل بداية من المنتج للتجمع للتاجر التفصيل، وطالما الرقم ما كانتش كاملة وشفافة وتبدأ واضحة للناس كل الانتاج قديش الكمية نتاعو قديش يوصل المرشي الكرو، طالما باش نلقاو في كل موسم استهلاكي زيادة، بمعنى ما وقت الخضرة خضرة، وقت الغلة غلة، والحمر البيضاء والحمر الحمراء وغيرها. يلزم هنا النتيج التجاري ككل، يلزم النتيج الاقتصادي ككل يكون مراقبا وشفاف، بمعنى كونه ينجم يحافظ على أول حاجة الديمومة وثاني حاجة على السعر والجودة نتاع المنتوج.
0: بالنسبة للفرق المراقبة الاقتصادية سي لطفي، كيفاش يتم العمل متاعها

0: معناها الحقيقة فما نقص في الـ في الـ في الفرق المراقبة الاقتصادية، معناها تنجم المراقبة تكون عندها دور كبير هي زيادة في إنه كي تضرب على أيدي اللي يعملوا غلاء الأسعار، تنجم هي زيادة تساهم في
1: رغم مجهودات فرق المراقبة الاقتصادية، لكن الإشكال كونه يلزم رقم مسألة التوزيع، بمعنى كونه ما تشريش تاجر التفصيل ما يشريش منتوج غالي، يجب يشريه عقلية الأسعار. وبالتالي يلزم فرق مراقبة اقتصادية تولي برقمنة المسالك وتولي تعرف المسار ككل،
0: معناها أسهل تولي خدمتها أسهل حسب ما
1: يعطيك خدمتها أسهل، وتعرف بكير كود بالواحد، تعرف منتوج هذا منين جاي، تعرف اللي يوزع ولا الوسيط، تعرف مين خداه، تعرف فلاح شكون، تعرف الكمية قداش، تعرف وصلها ولا ما وصلهاش، وهذه بتطبيقها تعرف كل شيء. وبالتالي كي نبدو على نحن شفافية كاملة في رقمنة المسار، ما عادش تلقى مخ حتى السعر بتاع الفلاح يتعرف، والسعر بتاع الوسيط الربح بتاعه يتعرف، معناتها نلقى كل شيء شفاف وواضح. وهنا نعالج الخلل الحيني وقتي بظرف بوقت قياسي، نعالج الخلل ونعالج الإشكال. وهنا وجوب الرقمنة مسالك التوزيع بتسد الأمور كل شفاف. طالما الفلاح ما عندوش معرفة جيبية، ما نعرفوش كمية المنتج فيها، ما نعرفوش الصابة بتاع العام الجاي شنية، ما نعرفوش كمية شنية، وشنو المنتوج اللي ناقص، شنو المنتوج اللي زايد باش نثمنوه، هذا الكل لازم رقمنته على الواقع باش الفلاح يبدا يعرف دايما الإنتاج نتاعو كيفاش، والوسيط يعرف مين ما يمشيش منطقة وسيط مثلا يجيب منتوج من ولاية من الولايات ويمشي هو يوزع في ولايات أخرى، وقتها عنده مسار معروف في الولاية ذيك، عنده سوق الجملة اللي بحذاه أقرب سوق الجملة. هنا بالرقمنة مسالك التوزيع نجم نسيطر على المنتوجات الكل.
0: يعطيك الصحة سي لطفي رياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، على تدخلك معنا، مشكور جدا على قبول الدعوة. احنا توا مستمعينا نعملوا فاصل غنائي قصير وراجعين.

مرحبا بكم مستمعينا من جديد. انتم تسمعوا في راديو ماد. نذكركم اللي من توا حتى الاخر شهر سبتمبر لدغنيغ ديمارك متواصله في متزارو ميلانو نابل تخفيضات هامه توصل حتى ل 70%. ومش هكا برك، يكفي انك تشري اي ارتيكل مهما كانت قيمته حتى اكسسوار باش تكون اليا عندك فرصه للربح معانا من توا حتى الاخر شهر سبتمبر. كيف تتم عمليه السحب وتكون من الفائزين بون داشا قيمته مليون من اهداء مزارو ميلانو نابل. بطبيعه باش تكون راديو مات حاضره وتواكب عمليه السحب والاعلان عن الفائز. ان شاء الله الناس الكل حالفها الحظ في الربح مع راديو مات ومزارو ميلانو نابل، انتوما ديما رابحين.

11:39 دقيقة على موجات راديو ميتا، وجاء وقت جولتنا الإخبارية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منزل تميم تعلن في بلاغة تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم قليبيا وحمام الغزازة، وذلك ابتداء الساعة 6:00 صباح اليوم في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم إقليبيا. ومن المنتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3:00 بعد ظهر يوم غدا الأربعاء. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تؤكدان تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من شهر سبتمبر الجارية. ويأتي تأكيد الغرفة والجامعة على إثر إصدار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. كما أعلنت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف في بيان أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، معتبرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. كما بيّنت أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية. في ذات السياق أوضحت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف أن تعرض مؤسستين اثنتين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. ومن جانبه قال الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سميح سحيمي أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد بحدوث اضطراب جزئي في سير القطارات صباح اليوم على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلودة في الاتجاهين، وذلك نظرا لاستغلال سكة واحدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة. كما أكدت الشركة في بلاغ أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. على الصعيد الدولي، سلسلة من الانفجارات تهز مستودع أسلحة تابع للجيش الشمالي سوريا ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ودفع السكان إلى الفرار. نهاية الموعد الإخبارية.

0: www.radiomettunisie.com.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. انتم ما تسمعوا في راديو ميد توا باش نحكيوا على خبر عاجل: اندلاع حريق ضخم في محل تجاري للمواد البلاستيكية والمستلزمات المنزلية بمدينة الحمامات ما تسبب في خسائر مادية، كما تدخلت فرق الحماية المدنية برافعة لفتح أبواب المخازن، ويتواصل عمل الوحدات المدخلة للسيطرة على النيران المندلعة وسط حي سكنية وتجارية، ولم تسجل أي خسائر بشرية، وذلك حسب ما أكده مصدر موثوق لراديو ميد.
0: اسمع اسمع وتابع راديو ميد في الحمامات على 100.0 ولا على سيت انترنت www.radiomedtunisie.com.

0: موجة صباح.
1: دانيير بيل، دانيير دي مارك شي ماتزارو ميلانو، اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية، توصل

0: 11:51 دقيقة على راديو ميد، مازلنا معاكم مستمعينا، وتوا وصلنا لأجواء اللعب والربح. ونتذكركم اللي مازالوا ميلان ونابل تنجم تربح بوندا شاب قيمة 100 دينار من خلال مشاركتكم مباشرة على موجات راديو ميد في لعبة يتم فيها طرح سؤال، والمشارك اللي يجاوب إجابة صحيحة مباشرة يربح معنا البوندا شاب متاع 100 دينار. هيت ناخذوا أول مشتركة معنا، مدام منى بوعشير من نابل. مرحبا بيك مدام.
1: مرحبا،
0: عسلامة. مرحبا بيك على موجات راديو ميد، أهلا وسهلا بيك. سؤالنا اليوم هو قديش فما من نقطة بيع البوتيك ماتزارو ميلانو؟ نعطيك ثلاثة احتمالات.
1: أي
0: 12 13 وإلا 14.
1: ماتزارو ميلانو عنا في نابل، عنا في العوين، كان صدقني ربي صدقني ربي جو كوا 13 بوان دو فونت. 13 بوان.
0: ألف مبروك مدام، إجابتك صحيحة. ربحت معنا بون داشا قيمته 100 دينار من إهداء مزارو ميلانو نابل.
1: ميرسي بوكو، عايشك ربي يفضلك.
0: يعايشك مدام. أنتم مزيدة مستمعينا تنجموا تشاركوا معنا وتربحوا البون داشا قيمته 100 دينار من خلال اتصالكم برقم هاتف الإذاعة 28 800 600. تشاركوا معنا في اللعبة، وإذا كان جاوبتوا إجابة صحيحة كما مدام منى مباشرة تربحوا معنا البون داشا. مرحبا بكم مستمعينا، نكملوا مع الموسيقى وراجعين.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: لهنا نكونوا مستمعينا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. إن شاء الله تكون حصة قدمنا لكم فيها الإفادة، ونشكركم برشا على استماعكم لنا. صفيق سيلة تقول لكم موعدنا معكم يتجدد غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات راديو ميد في الأمان.

je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas

0: على الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

La compagnie du sourire vous adresse ses meilleurs vœux.

مواليد الفاحات والبحورات، قربة، قليبيا، تزركة، الهوارية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، لهريسة الديري والفخار، يختي على نيب الفن.

0: كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح. اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند. قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54-185,000. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
1: سالتينا.

0: احسن ما تسمع. إلى على راديو ماد دوا من ساعتين راديو ماد بوغانفو.
1: مرحبا بكم نسأل كل هذه اخبار الرياضة من راديو ماد. انطلق البارح طرابلس المنتخب الوطني التونسي بإجراء أول حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس، واللي شهدت مشاركة 24 لاعب، ومن المنتظر أن تكتمل المجموعة اليوم الثلاثة بالتحاق الثنائي سيباستيان تونيكتي والياس العاشوري ليواصل نصور قرطاج تحضيراتهم ببرمجة حصة تدريبية ثانية اليوم على الساعة 7 بالملعب الفرعي برادس. امبارح كان أجمع لاعبو المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على حتمية طي خيبة مونديال 2026 وفتح حقبة جديدة بروح إيجابية، وهذا بمناسبة الجولة الأولى من تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 واللي يستضيف فيها منتخب نصور قرطاج نظير الأوغندي نهار الخميس 24 سبتمبر الجاري بملعب حماد العقر ببرادس انطلاقا 8 متاع الليل. وشدد عيسى العيدوني لاعب المنتخب الوطني التونسي قبل انطلاق الحصة التدريبية اللي جرت البارح بالملعب الفرعي برادس في تصريح إعلامي أن المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم 2026 كانت مخيبة للآمال وخلفت استياء كبيرا لدى الجماهير التونسية، وساهمت بشكل مباشر في رفع منسوب الضغط على اللاعبين الذين عاشوا أوقاتا عصيبة، مشيرا في ذات السياق إلى أن مهمة كل الأطراف المحيطة بالمنتخب هي التخفيف من ذلك الضغط ومساندة العناصر الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من أجل انطلاقة جديدة على أسس صحيحة. وأكد لاعب نادي الوكرة القطري أن مهمة المنتخب التونسي في لقاء أوغندا لحساب الجولة الأولى لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027 هي تحقيق الانتصار من أجل ترميم المعنويات وإعادة الاعتبار للكرة التونسية وسمعة المنتخب الوطني الذي يجب أن يعود إلى سالف إشعاعه وتألقه القاري. وعلى المستوى الشخصي عبر العيدوني عن أسفه الشديد للتغيب عن كأس العالم الأخيرة قائلا في هذا الصدد: تلك هي حكمة الأقدار، لم يحالفني الحظ للذود على ألوان المنتخب في المونديال، وقد عدت الآن من جديد من أجل تقديم الإضافة المنشودة. تم اختيار الجناح الأيسر الدولي التونسي إسماعيل الغربي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 7 في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، وهذا بعد تألق اللافت مع نادي ليغانيس قدام غرناطة. ساهم الغربي بشكل مباشر في فوز فريقه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، حيث سجل هدف قاتل في الدقيقة 90 كما قدم تمريرة حاسمة ليواصل بذلك عروضه القوية منذ انتقاله إلى صفوف ليغانيس. سيف اليوم بعثت المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة إلى مصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا اللي تنطلق من 24 سبتمبر وتتواصل حتى لغاية 6 أكتوبر القادم. برنامج المباريات الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي نهار الخميس 24 سبتمبر تونس تواجه الجزائر 4:30، نهار الأحد تونس تواجه المغرب 8:00، 30 سبتمبر مصر تستضيف تونس 8:00 متاع الليل، ونهار الأحد 3 أكتوبر تونس تقابل مع ليبيا 4:30. تتلعب نهاية الأسبوع الحالي مباراة الجولة الافتتاحية في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم البرنامج نهار السبت 26 سبتمبر لحساب المجموعة الأولى انطلاقا من 3:30. محيط قرقنا يواجه هلال المساكن، هلال الشاب يواجه سكاك الحديد الصفاقسي، سبورتينج بن عروس يواجه مكارم المهدية، مستقبل جابس يواجه جمعية مقرين، الملعب السوسي يواجه كوكب عقارب، النجم الخليدي يواجه بعث بوحجلة، مستقبل سليمان يواجه اتحاد تطاوين. أما بالنسبة لنهار الأحد لحساب المجموعة الثانية في نفس التوقيت ماضي 3:30، أمل بوشما يواجه النادي القربي، قواف القفصة يواجه مستقبل القاصرين، سبورتينج المكنين يواجه هلال رديف، أولمبيك الكيف يتقابل مع اتحاد قصور السيف، جمعية ريانا تواجه الملعب القافسي، أولمبيك مدنين يتقابل مع القلعة الرياضية، وأخيرا شبيبة القيروان تستضيف جندوبة الرياضية. الفرنسي زين الدين زيدان مهمته رسميا على رأس قيادة القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي بعد مقاد البارح الاثنين وتحت أنظار نحو 50 صحفي ندوة صحفية بطبيعة استعدادا تسبقت الحصة التدريبية استعدادا لمباراة المقبلة خلال فترة التوقف الدولي. وكان زيدان برفقة مساعده دافيد بيتوني لعمل إجانبه خلال فترة تولية تدريب ريال مدريد، إلى جانب زميله السابق في منتخبي في فرنسا، والمتوجين بكأس العالم وبطولة أوروبا فابيان بارتيز مدرب الحراس المرمى الفرنسي حالي، وأشرف زيدان على الحصة التدريبية الأولى بحضور 12 لاعب على أرضية الملعب، فيما تواجد 11 لاعب داخل قاعة الألعاب الرياضية. يخوض المنتخب الفرنسي 4 مباريات في دوري أمم أوروبا خلال المرحلة المقبلة في مستهل حقبة زيدان، ويسهل الديوك مشوارهم بزوز مباريات خارج أرضهم قدام تركيا وبلجيكا أيام 25-28 سبتمبر، قبل أن يستضيفوا إيطاليا وبلجيكا على مرحلة

تونسي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. الماج تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم. ساعتين وثمانية دقائق على راديو ميد، هذه الماك كالعادة، ساعتين من الأخبار الأكتواليتي المعلومة، كل ما يهمكم أكيد تلقاوها تباعا معنا. مرحبا بكم الناس الكل، علي طرابلسي معكم وقدام الميكرو، ترافقني أحلام في الإخراج. أكيد الأخبار كما قلنا الأكتواليتي وكل ما يهمكم أول بأول، أيضا نشرات المحينة طبعا الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. شوي آخر في الماك طريق السلامة لكم الكل، نبدأ بالموسيقى وراجعين.

رجعنا لكم وصينا معكم. تحية لكم الناس الكل لما قال راديو ماد، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. طبعا ديما نعطيكم النشرات المحينة للمعهد الوطني للرصد الجوي، أمطار متفرقة هذا اليوم، هذا اللي يميز طقس 23 سبتمبر، شكون مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بعد الظهر ومناطق أقصى الجنوب، ثم تشمل محليا الوسط أثناء الليل. تقريبا درجات الحرارة بين 28 و 32 درجة في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل البحر، متموج إلى مضطرب بالشمال وخليج حمامات، وقليل الاضطراب ببقية السواحل كما قلت طبعا ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو ماسين معكم في الماك شوية آخر كالعادة، الأخبار الأكتواليتي الموسيقى ورجعين نحن.

بليد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديري والفخار، يختي على نيب الفن.

0: الماج.
1: واصلين معكم في الماك، تحية لكم الناس الكل. أخبار الأكتواليتي، نحكيه على حريق داخل مغازة في الحمامات، وحدات الحماية المدنية دخلت للسيطرة على النيران.
0: نيوز اليوم،
1: كان حريق ضخم طبعا اندلع صباح هذا اليوم 23 سبتمبر داخل مغازة لبيع مواد منزلية بالحمامات، تحديدا على مستوى شارع الهادي والي، مما استوجب تدخل فرق الحماية المدنية، وين قامت يعني بالتدخل برافعة لفتح أبواب المخازن، ثم كانت تواصلت عملية الإطفاء وتدخل كما قلت لوحدات الحماية المدنية للسيطرة على النيران المندلعة وسط هذا المحل التجاري اللي فوقه كانت مبنى، وتم إجلاء عائلة من فوق المبنى ولا وجود لخسائر بشرية الحمد لله، وتمت السيطرة على الحريق كما قلت اللي اندلع داخل مغازة للمواد المنزلية بشارع الهادي والي بالحمامات.
0: نيوز اليوم،
1: سينا ومواصلين معكم بالأخبار الأكتواليتي، بقية فقراتنا شوية آخر الماج على راديو ماد، الموسيقى وراجعين.

0: مواصلين معكم، تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مازلنا مواصلين بالأخبار الأكتواليتي في هات الصحيح.
1: هات الصحيح، هات الصحيح.
0: 80% من سائقي الشاحنات لن يشاركوا في إضراب المحروقات، هذا اللي أكده رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة في تصريحات إعلامية. يقول أنه بين 70 و80% من سواق شاحنات المحروقات أبدوا استعدادهم للعمل 23 و 24 سبتمبر وعدم المشاركة في الإضراب المعلن من طرف النقابة. يقال أنه سواق شركات متمسكوا بالعمل يوم سواق شركات طبعا تمسكوا بالعمل يومين 23 و 24 وتأمين نقل المحروقات إلى محطات البنزين. ويقول الاتصالات اللي قمنا بها تشير لأنه تقريبا 80% منهم موافقوا على العمل، وأشار أنه سواق الشاحنات طالبوا بتأمين المسارات نظرا لإمكانية منحهم أو صدهم عن العمل من قبل السواق اللي يعتزموا الإضراب وفق تصريحه. وقال وشدد في هذا الخصوص على أنه تأمين مسارات الشاحنات هو مسؤولية الحكومة وزارة الداخلية تحديدا. في المقابل زاد يقول أن شركات نقل المحروقات قامت باتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين مخزون كافي بمحطات البنزين، مشيرا لأن التزويد لم يتوقف منذ يوم السبت. وأشار أن العديد من المواطنين اتخذوا بدورهم احتياطاتهم وقاموا بملء خزانات سياراتهم تحسبا للإضراب المقرر يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 سبتمبر الجاري.
1: هات الصحيح، هات الصحيح.
0: يلا مواصلين معكم احنا في الماج، مواصلين بالاخبار الاكتواليتي، راجعين يلا بعد الموسيقى.

0: درستي لي كونفيتونس نتاعك وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. فيت رونتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا. اي اي ديفلوبمنت بوت كامب، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكيورتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بيك. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زادا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني، وتنجموا زادا تقراو معانا اونلاين. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.
1: الماج

مواصلين معكم في الماك، تحية لكم من الناس الكل مواصلين طبعا بالأخبار الأكتواليتية. تعليق الإضراب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، هذا أعلنته الجامعة. تعليق الإضراب العام اللي كان مسمع تنفيذه يوم الأربعاء 23 سبتمبر، وأوضحت في بلاغ أنه قرار تعليق الإضراب يأتي إثر استجابة الإدارة العامة لجملة مما طالب النقابية، من بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية والمحافظة أيضا على الحقوق المكتسبة ومواصلة تمتيع المتقاعدين والتأمين الجماعي عن المرض. وشملت المطالب أيضا أحداث لجنة الصحة والسلامة المهنية وإقرار لجنة داخلية للنظر في ملفات العمل عن بعد طبقا لأحكام الأمر عدد 310 لسنة 2022 تحديدا. دونك تعليق الإضراب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اللي كان مقرر تنفيذه غدا الأربعاء 23 سبتمبر كما قلت، هذا اللي جاء في نص البلاغ. البلاغ اللي أعلنته الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. سينو مواصلين معاكم احنا في الماج، مواصلين بالأخبار الأكتواليتي الموسيقى، يلا ورجعينا.

0: الماج.
1: مواصلين معكم، تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم. مواصلين طبعا بالأخبار الأكتواليتي، طبعا نحكيه على كما قلت على الإضراب اللي من المقرر غدوة، باقي مازال ما ثماش قرار نهائي حول الإضراب، واتحاد الشغل يؤكد أن الإضراب قائم إلى حد الآن وفي علاقة بنقل المواد الخطرة. وزاد يقول أنه غرفة نقل المواد الخطرة تقول أنه 80% من سائقي الشاحنات لن يشاركوا في إضراب 23 و 24 سبتمبر، في انتظار أكيد تطورات في علاقة بهذا الموضوع. وكما قلت زاد بالنسبة للغرفة الوطنية النقابية خاصة العلاقة عندها علاقة بنقل المواد الخطرة تقول أنه 70% و 80% من سائقي الشاحنات لن يشاركوا في هذا الإضراب المقرر كما قلت 23 و 24 سبتمبر. نحكيه على إضراب قطاع نقل المحروقات، في انتظار أكيد الأخبار تنعطيكم أول بأول. سينوم واصلين معكم في الماك، تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم. الموسيقى وراجعين.

0: الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

شكرا لكم اللي تابعتونا في الماك. شكرا لحليم كانت معايا في الاخراج. علي ترابلسي مقدم الميكرو. نعطيكم موعد غدوه في ماك جديده سينون شويه اخر. صاحبي بكار وكامل الفريق كالعاده على راديو مات في لامنس. كل باي باي.

تسمع. كمان إلى على راديو ميد ذوى نربع نربع راديو ميد. اسمع اسمع اسمع وتابع راديو ميد في نابل على 100.0 ولا على السيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com. ديما سبور.

0: حب الرياضة على راديو ماد، مرحبا بكم في هذه الأمس الرياضية. اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، موعد جديد مع ديما سبور بحضور ضيوف الكرام. فوزي صغير مرحبا بك.
1: مرحبا صاحبي، مرحبا مستمعي ومشاهدي راديو ماد.
0: لطفي الكبير مرحبا.
2: مرحبا صاحبي ومرحبا بكل حضور وكل مستمعي راديو ماد.
0: سعيد جدا باستضافة المدرب القدير رياض الهذيلي، المدرب الجديد لنادي السويحل الليبي في كرة الطائرة، هو ولد النادي الإفريقي بالأساس رياض الهذيلي. مرحبا بك رياض.
3: وبيك خويا صاحبي، سعيد جدا متواجد معكم في راديو ماد، وان شاء الله نعدي وقت به مع المستمعين والمشاهدين ان شاء الله
0: في فورم.
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما في فورم. حبوك كيف ما متالق مع النوادي نتاعك، نحبوك الباساج تكون متالق فيها كذلك رياض. الهذيلي من افضل المدربين في لعبه كره اليد،
1: واللاعبين زاد.
0: انا نحكي على مدرب تو.
1: لاعبين يا
0: ولد. انا نحكي على مدرب
1: تو. ممتاز النادي الفريق اللي حضرت عليه
0: الجيل. انا نحكي على مدرب سي فوزي واللي يقعد في الكرسي خويا.
1: لا خويا.
0: قدمه كيما تحب.
1: لا خويا.
0: باهي، سعيد جدا باستضافه ضيوفي الكرام. كيف سعيد بوجود سي الحبيب الشمنقي، احلام زميتا تضحك احلام واللي في القلب في القلب. الاربعة وارباع نتواصلوا مع بعضنا حتى للستة بتاع العشية في ديما سبور. نبدأ احلام كيف العادة بالدخلة.
4: الدخلة الدخلة.
0: يلا فوزي تفضل شعنا.
1: صاحبي والله نحب نحكي على نادي رياض الحملالف، على الوضعية الرياضية اللي فيها وعلى الوضع معناها الرياضي اللي هو غير مريح. نادي يلعب أربع مقابلات خسر أربع ماتشوات، إلى أين نادي رياضي لحملالف في الوضع هذا؟ بكل صراحة أول مرة يظهر في تاريخ حملالف، أول مرة تلعب أربعة وتخسر، تلعب أربع مقابلات تخسرهم الأربعة كل شيء. الوضع المالي زاد ماهوش هو، جمعية أمورها الحق ماهيش ماشية. بكل صراحة الحق متاع ربي، هنا نداء إلى أحباء ومسؤولي حملالف الوقوف وراء جمعية، جمعية عريقة، جمعية عندها تاريخ، عندها تاريخ متاعها. تعرفوا نادي حملالف معناها وصل في وضعية معناها اللي بلاش رئيس، وعملوا هيئة تسييرية، والهيئة دي معناها وهي بدا في وضعية مالية ماهيش مريحة كل شيء. إن شاء الله يا ربي الأيامات الجاية تتحسن الوضع المالي، ومقابلة جاية نادي حملالف يلعب ضد النجم نادي الساحلي في سوسة، باش تولي 5-5 تولي هنا. بكل صراحة وضع ماهوش باهي سواء المادي سواء الرياضي. بكل صراحة
0: خلينا نتواصل معاك بخصوص نادي حملالف. فوزي صغير اللي قلته صحيح بنسبة 100%. راوسي منظر جبنياني الإعلامي القدير اللي تحمل رئاسة الهيئة التسييرية حاليا، راهو ماهوش سحار، راهو ماهوش أون دافير، راهو ماهوش راجل عنده ثري باش هو اللي يتكفل التمويل نادي حملالف. الراجل عنده فلسفه يمن بها يحب يسير بها النادي، راهو ما نحملوش مسؤوليه اللي صار في حملالف باش نبدو واضحين. راهي التركه ثقيله اولا، ثانيا راهي الامور الفنيه، الراجل لا علاقه له بالامور الفنيه، فما مدرب يتحمل مسؤوليه اختياراته. لكن انا نقول حملالف باش ترجع لسكه الانتصارات بحول الله، بشرط راهو اللي ضر حملالف يا فوزي هو الانقسامات. اليوم فما هيئه مديره جايه كيف فيها برشا كلام قاعد يصير في الكوليس. اليوم يلزم الناس كل تبجل مصلحه نادي حملالف، ليس الا الناس كل تقعد على طاوله واحده وتصفي القلوب مع بعضها، لانه اللي نعرفه انا دابري الكوليس راهو ما فماش اجواء باهيه في حملالف. كل واحد يجبد ليه، كل واحد يحب يلعب دور البطولة المطلقة. لا، رايح حملالف ملك الجميع، ملك القاعدة الجماهيرية متاعها، ملك لكل المسؤولين، لكل اللاعبين، الناس كل. رجاء ما تخلوش حملالف فرحة ما تدومش إلا شهر من زمان وبعد يرجع لمكانه في الرابطة المحترفة الثانية. لا، حملالف راهو جمعية عريقة، جمعية كبيرة، مكانها الرابطة المحترفة الأولى. يلزم الناس كل تتخلى على الأنانية وعلى حب الذات وحطوا اليد في اليد من أجل مصلحة حملالف. عيب حملالف من 12 نقطة يجني صفر من النقاط كما قال فوزي، مازال مباراة صعيبة في سوسة، ومن بعد يجي فريق آخر صعب الميراث ورقم صعب في البطولة شبيبة العمران تمشي لحملالف. ألور على 6 مباريات حذاري
1: بالرسم.
0: حذاري رو في وضع خطير وخطير جدا. إن شاء الله الناس كل تحط في اليد وراو خلينا نزيد نقولوا راو خلوا الشباب يخدم على روحه وما تقسموش الشباب. هذا ولد لطفي الكبير لا ما يسالش يخدم، هذا ولد فوزي صغير لا اخوي ما يخدمش معانا. والناس تفهمني ايش قاعد نقول، قاعد نعدي في رسائل ان شاء الله تفهمني. ما نحبش نحط له رق كل على الطاوله، لانه اللي قاعد يصير في اللي كولي صعيب عيب عيب. رجاء حطوا اليد في اليد، مانيش نعطي في دروس حتى واحد، اما حرام قطب رياضي وكروي كبير كيف الأمهامة تقعد تعاني في المشاكل هذية وصفر من النقاط. اليوم حذاري ثم حذاري، عندي تسريبات يقولوا معناها باش راهو زاد شمس الدين
1: الضوادي
0: راهو خويا اعطيه زاد ملعبية، وفر له رصيد بشري ثري وخلوا الراجل يخدم على روحه. كان على الحساب هذايا حمام نمش تعمل 5 ولا 6 مدربين في العام. فما كلام على خالد المولهي باش يكون مدرب قادم، كل واحد يغني على ليله على ليله. الحل في حمام لمف تو الناس الكل تحط في اليد
1: في اليد،
0: الناس الكل تخدم بقلب واحد وبرجل واحد. يا ولادي يهزوا من الانانيه، يا ولادي يهزوا من حب الذات، يا ولادي يهزوا من القسامات، يا ولادي يهزوا من تحريك الباجات. الباجه ذي تضرب سي لطفي الكبير ما يروق لهمش في حاجه، ما قري لطفي اعطاه فلوسه واعطاه وقته واعطاه دنيته الكل لحمام لمف. كيف كيف ناس اخرين فوزي صغير جاري ويتكلم لا نعملوا له بلوكاج، خدموا له باجه اخرى. قدرات ما تشرفش نادي حمام لمف، الناس كل تحط في اليد مع الرئيس الحالي للهيئه التسييريه السيد منذر الجبنياني واخدموا من اجل مصلحه الهمامه. تفضل لطفي شنو عنا؟
2: سي صاحبي اليوم حبيت نحكي على البطوله الليبيه اللي وصلت لدرجه ان الان هي تقريبا من ناحيه القيمه التسويقيه الاولى في على مستوى افريقيا، وقع رصد اموال مهوله لاستقطاب سواء كان على المستوى الفني المدربين ولا لاعبين. والراه هذه بالحقيقه طموحات غير مبرر. علاش خاطر طموحات غير مبرر؟ لانه نعرفوا ان الناحيه الامنيه والناحيه السياسيه لازم تتبع من الناحيه الرياضيه. علاش خاطر مع استقطاب اللاعبين ذوي الصيت العالي ولا ذوي العقود الكبيره اللي وراهم الا وكلاء لاعبين ولا مدربين، لازم زاد انت تثبت بالتوازي مع بنيه تحتيه قويه وخاصه من الناحيه الامنيه. لانه كما صار قبل ونتمنى للشقاء الليبيين بطبيعه النجاح، لكن هذا على الواقع هذا الواقع مش يتفاجئ عدد اللاعبين بممكن مفاجات غير ايجابيه من الناحيه الامنيه ومن ناحيه الملاعب. ولانه نتصور انه بالنسبه
0: للاخوه اللي قلتهم فعلا وخليك تواصل، ما يحسب لي اشقائنا في ليبيا الناس الكل تفكر بنية سليمة يحبوا يعملوا ثورة رياضية وثورة كروية في ليبيا. الناس حطوا اعتمادات مالية وليبيا فيها الأمن وفيها الرجال وفيها النساء وناس يحبوا بلادهم ويحبوا يخدموا بلادهم. انتظر أنا نقول لك ليبيا أشقانا في ليبيا المسؤولين عن الرياضة في ليبيا يحبوا بالحق كما قلت لك يعملوا ثورة رياضية، يحبوا المنتخب يمشي الكوب دافريك، يحبوا المنتخب يمشي المونديال، يحبوا النوادي تنافس بجدية على الألقاب القارية. وقت تتوفر الرجال والإمكانيات المالية راهو الأشقاء ليبيا قادرون، الأشقاء في ليبيا قادرون. نحكي على كل النوادي حتى لا أتهم بالانحياز لفريق على حساب آخر. ناس كل متجندة صباحا ومساء ويوم الأحد لأحداث ثورة كروية في ليبيا، وهم قادرون على تحقيق المزيد من النجاحات. نرجع لك لطفي اللي حاب يضيف حاجه.
3: تثمين لكلامك سي صاحبي، انا عايش في الكره الطايره. نادي السويحلي هذا اللي باش تدربوا ان شاء الله راهو بطل افريقيا بطل العرب اول مره في التاريخ.
1: صحيح.
3: وراهو في السله نادي الاهلي اول مره في التاريخ. يعني حتى في الالعاب الاخرى ما تقولوش راهو كان قدم مره.
0: صحيح.
3: ثم ثوره رياضيه، برافو عليك. علاش قلت لك تثمين كلامك؟ لانه ثم تنافس شريف بيناتهم وتوا ناس طامعه في الافريقيه وفي العربيه. نادي السويحلي كان في كاس العالم اول مره في التاريخ. للنوادي معناها قاعده تعمل في ارقام تو كره الطايره او السله او الكره الاخرى ولا القدم، راهو كما قلت جايين وتنافس بيناتهم هو خلق المنافسه والملقى والعمال تحب ولا تكره مع الادارات الحقيقه تنظمت الامور وكذا. يعني بحاول باش ماشيين في طريق باهي
0: ان شاء الله. بالتوفيق لكل النوادي في الليبيه في كل الرياضات.
2: تفضل نعم. نحب نوصل يعني رسالتي باش تكون كامله، ولا المقصود به هنا هو اكيد كما قلت خونا معناها صحيح ان رصد الاموال وكل شيء قائم على الاموال، هذا حاجه ايجابيه، وانك تكون عندك طموحات لتسويق البطوله وترجع للساحه الافريقيه والدوليه هذا مهم جدا. واحنا بالنسبه لنا حتى كجار شقيق معناها يعطينا توازن اكثر، يعني حتى مستوى تبادل اللاعبين وقدراته وخبراته كل. لكن فما الإداري لازم يكون متوازي، لأن وجودك مع الكاف معناها باش تسوي وضعيتك يعني من ناحية وجودك في الكاف وجودك في الفيفا وكل هذاك لازم يكون متوازي، لأنه وإلا الانفيستيسمون هذاك الاستثمار الكل يولي ما عندوش يعني حتى قيمة. كان غدا تلقى عندك ملاعب غير مش هومولوجية، ولا أنت مثلا ما عندكش حق باش تلعب في بلادك وغيره وغيره. هذا شنو نقصد به، أنه لازم وزاد. وأهم حاجة سي صاحبي اللي حبيت نوصلها هي التسويق للصورة، كما مثلا على بالبارانولوجي بنفس كما عملت السعودية. يعني أنت كي تحب تروج لبطولتك لازم تسوق زاد الإيماج نتاعك، لأنه مثلا كي تسمع مثلا أنطونيو مارسيال يرفض بالرغم العقد المهول اللي معناها وفره له ولا عرضه عليه، لأنه معناها بالحق أنت لازم تسوق البنية التحتية نتاعك، بطولتك، التنظيمك، الأمنك وكل، وبعد تولي يمكن حتى اللاعبين يتهافتوا عليك.
1: لطفي سامحني، البنية التحتية توا اللي في ليبيا حاجة
2: تعرفها أنت، لكن لازم تسويق، لازم تسويق يعني
1: أي تسويق هذيك حاجة
2: أي لازم تسويق.
1: ما بينما توا احنا نشوف على أرض الواقع عند بنية تحتية ممتازة، الجمعيات لو كل جمعية عندها تيرا نقول لك انا احسن تيرا في افريقيا
2: شخصيا. شخصيا نتمنى انه الاخوه الوشقاء الليبيين يوصلوا للنتائج اللي مرسومه يعني الاموال المرصوده تعطي اكلها، ونراو الاخوه الليبيين نفسهم سواء كان المستوى المنتخب ولا الانديه، لانه هذا يشرفنا برشا، لانه مش باش نبخنوا نخرج ياسر على كروتينيه وجود النوادي الجزائريه والمغربيه والمصريه والتونسيه على مستوى تشامبيونز ليج ولا غيره.
0: اكيد لطفي الكبير بالنجاح والتوفيق لكل الأندية ولكل المنتخبات في كل الرياضات لأشقائنا في ليبيا. رياض عندك حاجة؟
3: لا سبا اللي قالوه معناها هذا هو، خاصة أنا ديما نحكي على الطائرة. أنا زرت
0: مؤخرا، أنا مازلنا باش نحكيو على الطائرة،
3: زرت مؤخرا نادي السواحلي الليبي ودخلت شفت البارك كما نقولوا نتاعهم أو النادي. لقيت قاعة باركي مكيفة بالتكييف وتجهيزات الحديد، هذا قاعة الحديد، وناهيك طلبت تم واحد روبوم تاع ارسال اسمه طلبت من رئيس الجهاز، فاول ما وصلت تونس على مروحي شراء اثنين، مش سهل يعني اليوم
2: تونس
3: ممكن معناش
1: ربي سيدي سمعت قد ايش سوى مسج تحب نعرف
3: والله نحكي على 5-6000 يورو تقريبا ولا 6000 يورو
1: فهمتنيش
3: يعني قاعدين تحديث الاليات والالات وناهيك معناها حتى التيم مانجير معناها اجنبي جو. شوفوا وصلنا معناها نادي سويح اليوم تيم مانجير اجنبي ماهوش ليبي، معناها مش كان المدرب بركه او المساعد او البريباراتور فيزيك، وصلوا حتى للتيم مانجير. وهذا نحكيه على تطوير الاداره والخبرات وتبادل الخبرات من الاشقاء المصريين او التوانسه او الجزائريين او او او فماشيين في طريق صحيح ان شاء الله.
0: رياض انا قدمتك المدرب الجديد لنادي السويح الليبي في كورتارا، امضيت العقد بصفه رسميه ولا ما زلت؟
3: مشيت 48 ساعه تكلمنا في 5 دقائق صحت كونترات وروحت.
0: وضع سمعتك
3: النيغوسياسيون كانت 5 دقائق
0: سمعته
3: الحوار 5 دقائق كان لسه الحقيقه محترمين.
0: رياض الهذيلي توا يحكي على قاعه مكيفه
1: يعطيك الصحه
0: وانا انتهت. لا فوزي سي
1: غزرت اللطف
0: قلبي وجعني، احنا عندنا بعض القاعات ولات اوكار للفساد، اوكار لتعاطي المخدرات، لتعاطي الرذيله، لتعاطي الكحول. نعم في عده قاعات رياضيه الدوله تصرف المليارات وتلقى اشباه مسؤولين رزق البيليك لا يقفوا لا يعملوا الصيانه انا كي نشوف في قلب العاصمه كومبلكس رياضي قادر باش يكون مناره اكبر الانديه العربيه تجيك. انا شفت تيران شيمينو في قلب العاصمه 400 على شارع الحبيب بورقيبه والاهمال كشوف يروا وكر نتاع فساد باتم معنى الكلمه، ولا حسيب ولا رقيب. وعندي وقتاش باش يتحلحل هذا الملف يا ولادي؟ كان معاش حاجتكم به عملوه كومبلكس كوميرسيال، عملوه حاجه. انا الاراده يلزم مسؤولين نعاودها ونقولها، يلزم مسؤولين عندهم رفس اراده ونظافه السيد رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد. للاسف عندنا مسؤولين قاعدين في الكراسي يتمتعوا بالكونفور بالكراهب بنوات ليسانس والعطاء لا يعترفون بالعطاء لهذه البلاد. نحكي في المجال الرياضي اللي استفزني كلمة رياض قاعات رياضية مكيفة، واحنا قاعات رياضية لتعاطي الرذيلة. قولوها بكل مرارة يا فوزي. انا مرة في بلادي قاعة رياضية في سنينة متكلفة ب 100 ملايين. بعثوا لي فيديوهات حشمت باش نعديها، ما نجمش نعديها، ما نجمش نعديهم يا فوزي. شيء يوجع القلب. إن شاء الله يا ربي يتوفروا المسؤولين الأكفاء في مجال الرياضة التونسية لإنقاذ سمعة الرياضة بتاعنا وسمعة كورتنا.
1: سهل سمحني بربي كيخة بركة، والله هنا تعرف شكون يتحب المسؤولية؟ هم المديرين الجهويين تاع المنطقة هذيك، سيد الوالي، سيد المعتمد، سيد المسؤول على الجهة هذيك. بكل صراحة ماهوش الدولة، رئيس الدولة أو الوزير أو كذا، بكل صراحة مدير جهوي يتحمل مسؤولية شيء اللي قاعد صاير في القاعات الرياضية. بكل صراحة المسؤولية زاد
0: فوزي، والله يا فوزي فوزي قاعد تستفز فيا. وفما حاجة عرفها كان فوزي مشي بتاع راديو، أما والله ما نحكيها. عمناول في راديو مات حكينا على الوضع الأليم للمنشآت الرياضية هكا ولا يا فوزي؟
1: إيه بالضبط.
0: ولشكون أنا حملت المسؤولية؟ للكتاب العامين البلديات.
1: بالضبط،
0: ما همش الكل
1: صحيح.
0: فما ناس قاعدين يخدموا في خدمتهم. والله يسامحني باش نحكيها يا فوزي، عندي مطلب في موضوع خاص يخص بي. عرضني الكاتب العام تاع البلديه بلديه حي بن خلدون سابقا، تنحى والحمد لله كارثه وتخلص منها، تخلصنا منها. مشيت باش نعرف وثيقه كايه المواطنين بالامدا قسيتي كيم تاع عيط لي صاحبي قال لي جا من، قلت له نجي من انا من غادي هاني وقت يجي نمرويا بارك الله فيه. استنيت نمرويا خدمت خدمتي خارج على روح، صدفه يعرضني الكاتب معاه بسي البلدي قال لي سي صاحبي ما عادش جبدي في الاذاعات. قلت شكون جبلت؟ قال لي تحكيت وحكيت. قلت تدبر فيا؟ خايف تدبر فيا انت وانا عندي موضوع شان خاص ما نحبش نقول عليه في راديو، يعني من امور قانونيه يلزمني عندي وثيقه باش ناخذها. قال لي برا القايس سعيد يعطيك الوثيقه. اقسم بالله يا فوزي سيد هذايا كاتب عام لي بلديه حي بن خلدون وتاعها. قلت ليش نقول لك حاجه، انا مواطن تونسي ومن حقي باش ناخذ الوثيقه ذي في اطار القانون. قلت له لا وظفت علاقات ولا نعطي رشاوي، قلت بالقانون ولليوم ما خديتهاش الوثيقه نتاعي اللي هو يكفلها لي القانون وحقي كتونسي. لكن ثم اشبه مسؤولين كوارث، ثم اشبه مسؤولين مهازل برا القايس سعيد. قايس سعيد سعيد قاعد يخدم في البلاد مش باش انا نكلمه باش يقضي لي انا قضية، لا احنا نحبه بالقانون. علاش انت قلت المديرين الجهويين ما همش الكل، البعض ثم الناس هذوما هم سبب العله بتاع الرياضه التونسيه. الناس هذوما قاعدين يحبوا الكرسي ويتفرجوا وهما مش ما يحبوش يصلحوا، ما يعرفوش يصلحوا، ما عندهمش القدره باش يصلحوا. هذاك علاش فهو سيرياد الهذيلي ضيف العزيز وقت قال على الصالة كوفي حرك فيا برشا حاجات توجعني. راني تونسي ما نحب نفرح، نحب نشوف بلادي متألقة في كل الرياضات، ما نشوفش نعملوا أوفرتور متاع بطولة إفريقيا لكرة طائرة بالمزود وشطحني يندرى شكون. معناها شيء عايش يوجع القلب، شيء يوجع القلب. والسيد الوزير وين قاعد غاديك مع قاعد في نفس المناسبة هذه؟ يا ولادي راي تونس راهو اسم كبير، راي عزيزة، راي غالية يا ولادي. بجاه ربي ما ينجمش يخدم البلاد هذه بصدق، ما ينجمش يمشي في مسار السياسة الحكيمة لسيد رئيس الجمهورية. يكون عندك شوية ذرة من الكرامة وبرا شدارك، يلزمك ليتو منها البلاد ومعلفتو منها ومخذيتو منها يا ما نخدموها موا. أعطوا لتونس يا رسول الله، مش يبقى السيد الرئيس يخدم وحده وقلة قليلة تخدم بنظافة وطنية للبلاد هذه والبعض الآخر. وبعد تقول لي رياضات، أنا رياضة ما استناش باش نعملوا حد شيء وما استناش باش تحققوا نتائج كبيرة. تنجم تجيك ضربة حظ مرة، أما بصفة مسترسلة باش تكون ديما في البوديوم راك ما تنجمش تكون، لأن عندنا ناس قاعدة تتفرج وما تحبش تخدم. فاصل ونتواصل الأحلام.

0: Dim Sport.
1: Dim Sport.
0: Dim Sport. Brassard Boubacar.
2: مرحبا بكم مجددا في ديما سبور. باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي والقطاعة رسميا مع المدرب ريجي كامب بعد الذي ودع الترجي. المدير الفني جويل كراهاي يشرف على تربص عين دراهم، والإسباني بابلو فرانكو يقترب من تدريب رفاق يوسف البلالي. هل تنتظر لطفي الكبير هذه النهاية للمدرب الروماني؟
3: شخصيا صحيح، لانه اولا انا من اصل تسالت على رجوعه، لانه هو الحقيقه في المرور الاول وقت مع الترجي الرياضي التونسي ما كانش مقنع، وشخصيا قاعد نتبع فيه مع الهلال السوداني. صحيح الهلال السوداني في الشامبيونز ليج الموسم الفارط قدم نتائج طيبه، لكن على مستوى البطوله الروانديه اللي موجود فيها، هو صحيح البطوله الروانديه ما فيهاش نوادي كبيره، يعني غير الشيش الرواندي وكذا، يعني رمزيه للمشاركه او للتاهيل الرياضي بالنسبه للشامبيونز ليج. لكن بصفه عامه لورنتي ريجين كام موش المدرب ولا اللي ينجم يحقق طموحات الترجي الرياضي، وخاصه بوجود الزاد البشري الموجود هذا. لانه انا نسال علاش رجع وقت اللي كان ماهوش مقنع، والعيوب بمتاعه سواء كان على المستوى الفني كانت واضحة للعموم والعديد تحكي عليها، علاش مرة أخرى رجع؟ نتصورها يعني فما خفايا ممكن غايب على الرأي الرياضي العام، والنتيجة واضحة ما أقنعش يعني في المقابلات، بالرغم سهولتها، يعني كنقول سهولتها يعني مع احترامي للأندية اللي تبرع معها ترجي رياضي، لكن ما كانش مقنع على مستوى اللعب، على مستوى صنع اللعب. وزيد أكد بالتوازي موجود لاعبين قادرين، يعني قادرين باش يرفعوا المستوى الفني للترجي الرياضي كما يطمح جماهيره، لكن بالتوازي المدرب ولا الفني اللي على معناها اللي ترأس الترجي الرياضي اللي هو الروماني لورينتي ريجي كام ما كانش يعني بالحق في مستوى طموحات الترجي الرياضي.
2: تعتبره أصغر من الترجي التونسي؟
3: أكيد المستوى الترجي معناها أصغر من الترجي الرياضي التونسي 2026 و2027، لأنه الترجي الرياضي التونسي ديما طموحاته كبيرة، وطموحاته هي على مستوى سواء كان الإقليمي الإفريقي وعلى مستوى كأس العالم. لكن اللي شخصيا بكل موضوعية نتسائل، الترجي الرياضي التونسي ماديا عنده الإمكانيات باش يجيب بين قوسين مدرب جران كاليبر، يعني ما يقعدش يستنى فضاء للنوادي الإفريقية الأخرى، سواء كان مع كل احتراماتي للنوادي المصرية ولا المغربية ولا غيره، يعني عنده قادر باش يطمح أنه يستقطب وينتدب مدرب جرون كاليبر، يعني اللي يحقق له طموحاته سواء كان على المستوى القريب أو المستوى البعيد، ما يعمل مع استراتيجية طويلة المدى. لكن ديما قاعدين نشوفه ونشك هنا أنه هي سياسة ممكن بعض المحابات ولا تأثير وكلاء المدربين، أنه المدربين اللي قاعد ينتدب فيهم الترجي الرياضي ديما ما همش قدر طموح حتى الترجي، لانه اللي عند الترجي الرياضي كنادي رياضي ما عندوش النوادي الاخرى، يعني هي الماده، وهذا يعطيك يعني امكانيه انك تجيب اللي تحب عليه انت جرون كاليبر، علاش لا؟ من مش حتى في الموسم هذا، يعني عنده 4-5 مواسم الفارطه. يعني
2: تربص الترجي انطلق رسميا اليوم في مدينه عين درهم تحت اشراف المدير الفني جويل كراهاي وليس مجدي تراوري كما روج البعض لذلك. يعني رسميا تربص الترجي في عين درهم تحت إشراف المدير الفني جويل كراهاي في انتظار التعاقد مع مدرب جديد. بابلو فرانكو الحائز على لقب البطولة المغربية في الموسم الفارط يقترب كثيرا من فريق باب السويق، هل هو أفضل حل بالنسبة للترجي من الناحية الفنية؟
3: شخصيا ما نعتبروش أفضل حل، لأنه دائما هذا مش يمشي في حانة الحلول العاجلة والحلول غير المدروسة، والحلول اللي كما تقولين الموجود في السوق حسب رأي مومو حسب تأثير، يعني نزيد مانيش متأكد بتبيعة، لكن وكلاء المدربين، لأنه أنا ممكن الترجي الرياضي عنده فرصة أنه يركز أكثر ويدرس معناها المتاحة معناها الفرص لزبسيون يعني متاع المدربين، وحسب رأيي من الأفضل والجماهير أنه يختار كونديدا على مدى طويل، موش يعني مثلا المتاح في السوق وكاو، يعني بابلو حائز على بطولة في المغرب مش اكيد معناها مش ينجح مع الترجي. هذه الغلطه نتاع
2: لكن فما ناس يقول لك هذا المدرب الاسباني قيمه ثابته.
3: هذا راي شخصي. سامحني سي صاحبي، احنا نستعملوا ديما في معايير لاختيار المدربين مش نستعمل كلمه مش سيحه لكن ولا وانا نسبيه الامور هذه. علاش؟ خاطر ديما احنا نشوفوا السي في ولي تيتر نتاعو. راهو اللي كان انت الظروف اللي خولت لك تاز تيتر في المغرب الفاسي ولا ما نعرفش المراكشي ولا غيره في المغرب، مش نجم تكون تختلف في المغرب يعني في الترجي. ممكن اللاعبين اللي وفروا لك اللقب الترجي يعني مش موجودين، ممكن الاداره ولا الامكانيات الماديه يعني مش هذا المعيار اللي نجم
2: تطرق. كل مميزات النجاح متوفره لاي مدرب في الترجي.
3: لا سامحني بالضبط، لكن انت تنجم تكون متوفره، لكن اهم شيء حسب رايي صاحبي سامحني بالكلمه هذه، اللي لازم المعيار نعتبره اهم معيار لاختيار وانتداب المدرب هو الزاد الفني بتاعه. هل انه الفكر الفني بتاعه يناسب القيمة متاع اللاعبين اللي عندك وطموحاتك انت كنادي؟ كيفاش تحكم على الزاد الفني واختياراته الفنية؟ هو جيستيون دي ماتش، جيستيون دي ريسورس، معناها دي جوار اللي عنده. هذاك تدرس تاخذ مقابلاته الكل وتشوفه، يعني فما مش ستاتيستيكا كتيوريكا كالقاعدين نستعملوا فيها توا ولا عنده سي في وعنده القاب. نو، هذاك سي تري سطحي راهو سي صاحبي، لكن احنا نحبوا نوصلوا لونتير، لازم ندرسوا اختياراته الفنية، قراراته الفنية في خلال المقابلة في التدريب وفي غيره. هذاك غايب على المسؤولين اللي قاعدين يختاروا ديما هز تيتر هز كذا. لا سامحني، الظروف اللي توفرت في نادي معين نتش ما تتوفرش تو. اللاعبين اللي جابوا له التيتر ماهوش موجودين تو. الاموال اللي كان غادي ممكن مش موجود. انا نحكي النظريه مش نحكي على الترجي،
2: لان الترجي موضوعنا الترجي.
3: لا الترجي هو كل شيء متوفر، ولهذا علاش قلت لك يعني لازم عنده الحق انه يطمح باش يجيب جرون كاليبر. علاش نمشي نجيب الفاضل اللي كان هو سامحني
2: يكون المدرب اللي تتمناه موجود في الترجي انت كلطفي الكبير؟ اعطيني اسم تحكي مقبلة على الفلسفة والأفكار والاختيارات والزاد الفني والزاد الأخلاقي أعطيني اسم راح تتوفر فيه البروفيل هذا. شكون
3: أولا مش نمشي المدرسة وبعدين ممكن نحكي على اسم. دائما مع المدرسة البرتغالية، المدرسة اليوغوسلافية القديمة. علاش؟ خاطر فما فكر فني عميق وينجم يطور معاك وينجم يعطيك التاتش الفني اللي يطور معاك انت كنادي ويوصل بيك بشوي بشوي، خاصه الترجي ما يطلبش خساره وقت باش معناها باش يوصل للنتائج، لانه الملعبيه موجوده مثلا على البيل الماده موجوده. مش نعطيك اسم يعني صعيب، يعني ما عنديش فكر على شكون اللي تو متاح. يعني مثلا ما اللي كان جاي عندي اختيارات، يعني نجم نمشي ناناش ممكن مدرب كرواتي، نجم نمشي حتى ديزيربي معناها الايطالي اللي هو تو في البريمير ليج ظهر لي، يعني علاش لا، ماهوش من نوع الغاليين يعني. فما زاد حتى المستوى كيما قلت لك المدرسه البرتغاليه وريت كفاءتها وتنجم تنجح معانا، يعني علاش لا.
2: واضح لطفي الكبير. فوزي الصغير، الترجي ينطلق في الترابس نتاعو اليوم في عين درام، الترابس باش يدوم اسبوع بحول الله. هذا الترابس سيكون فرصه لاصلاح بعض النقائص اللي ترأت للمسؤولين وللاطار الفني. المدير الفني جوال كرهاي يعني مطلع زاد من قريب على ويتابع بصفة دقيقة ما يجري فنيا في الترجي، وقادر على الإصلاح في انتظار أن يأتي المدرب الجديد. أنت فوزي صغير، ترى المرحلة القادمة تستدعي مدرب أجنبي أم تونسي في الترجي الرياضي التونسي؟
1: بكل صراحة ساعة أول حاجة باش نرجع لك الرجي كامب اللي هو معناها قصر الويدو يزيد صالح على التهبور. الترجي التونسي كان يخمم كيفاش باش يخرج من الوضعيه نتاع رجي كامب، ربي سبحانه وتعالى جاب لهم شيء معناها قدامهم. السيد هذايا معناها مشى على روحه، يظهر لي الترجي من اللي كان باش يدفع ولا باش يقبض. هذايا اللي جديد حاجه. اثنين، بالنسبه للترجي التونسي، والله بكل صراحه انا نرى ينجم يكون كان مدرب تونسي، وانا نرى في خالد بن يحيى هو الوحيد المنقذ الوحيد بالنسبه لي انا، ورأيي ذي الخاص معناه خالد بن يحيى هو المنقذ الوحيد بالنسبه للترجي التونسي. خاطر توا الترجي التونسي جرب برسك ثلاثه ولا اربعه مدربين اجنبيين، يمكن واحد بركه نسيت اسمه، المدرب اللي راني في جنوب افريقيا اللي هز
3: كاردوزو
1: فريق
3: كاردوزو
1: لو سول، معناها اللي هو كان غلط خروجه غلط من الترجي التونسي. بينما الكل ما شفتهم جاوا للترجي التونسي وضعيتهم.
2: تتمنى عبد الكاردوزو ولا خالد بن يحيى؟
1: لا نتمنى، انا نتمنى خالد بن يحيى بكل صراحه، لكن لو سول قلت لك المدرب اجنبي على حسب الموجود توا نحكيو على المدرب الاجنبي كاردوزو. يمكن لو سول اللي هو خرج من الترجي مظلوم بالنسبه لي انا، ولا بروفوني برهن وظهر معناها ومشى رانا معناها فريق في جنوب افريقيا، وكان معناها توج بكأس افريقيا ولا بطولة افريقيا يظهر لي للمرة الثانية في في جنوب افريقيا
3: اي اخر لقب تاعو عنده نهارين هز كاس الافرو اسيويه.
1: ماذا يعني لطفي خويا؟ يعني معناها المدرب هذا كان بكل صراحه خروجه من الترجي مظلوم. هنا نرجعوا قلت الاختيار شكون تختار؟ انا نقول لك نختار بالنسبه لي نختار مدرب تونسي خالد بن يحيى. تو تحس فيه لو سول مدرب اللي قاعد يعطي وقاعد ماشي وبريسك. رانا في ليبيا رانا في الجزائر رانا في يظهر لي في مصر تقريبا لنا في الجزائر وفي ليبيا هذوما زوز كان النتائج نتاعو ممتازه وكان معناها من المدربين المتألقين مدربين ناجحين. ومدرب خالد بن يحيى ناكد لك اللي في الترجي انا اكد لك ينجح. بون يحكيوا عن المدرب الجديد اللي هو المدرب الاسبانيوري ذا اللي راني في المغرب في المارش تكون الجمعيه في المغرب اللي راني فيها كان ناجح وكان معناها هز بطوله. ينجم ينجح ينجم كيما ينجح كيما ما ينجحش في الترجي التونسي على خاطر تعرف الترجي توا مطالب يلعب على ثلاثة وجهات اللي هو كأس افريقيا بطولة تونس وكأس تونس. إذا المدرب معناه هذايا باش يدخل في المنظومة هذايا يلزمه يعرف اللي هو علاش قادم بالنسبة للترجي التونسي. ال 14 يوم هذوما الراحة في صالح الترجي التونسي وال 14 يوم هذوما باش يكونوا
2: ترابس باش يدوم أسبوع مش 14 يوم.
1: لا 14 يوم الراحة قلت لك ماهيش ترابس التراب هذايا 14 يوم الجمعة اللي باش يعطيوها نجم نقول في صالح الترجي خاطر الترجي بكل صراحة بداية ما كانش محتشمة، بداية الترجي ما كانش باهية، الترجي ما كانش في أنف وينه ما كانش الترجي اللي نعرفوه، كان معناها مقابلات اللي بداهم دون متوسط.
2: تعتبر التراف فرصة لترتيب
1: فرصة البيت للترجي. فرصة لترتيب البيت للترجي صاحبي بكل صراحة، خاطر بداية البطولة ما كانش بداية موافقة، كانت معناها الترجي دفاعين كان بكل صراحة دفاع الترجي أول مرة في تاريخ الترجي نشوف بالدفاع كيما كاكا. حتى معناها الهجوم ما كانش معناها متألق، ترجي ما كانش في أحسن حالاته. يمكن الجمعة دي اللي باش يعملها ستاج مع ال 14 يوم جملة اللي هما باش يكونوا راحة ينجم يسترجع على الأقل إمكانياته تقريبا بالنسبة للترجي.
2: فوزي فما حقيقة ثابتة بقطع النظر شكون باش يكون مدرب مهما كان اسم رأي الكرة في شباك اللاعبين.
1: هذه حاجة معروفة.
2: اللاعبين في الترجي يتحملوا مسؤوليتهم كاملة. لانه ابينا ام كرهنا يا فوزي راهو الملاعب في الترجي ما عندوش مشكله ما عندوش حتى اوبستاكل يعني ما عندوش ما اللي يخليه مكبل حتى ذهنيا يعني تنجم تركز على يعني اليوم شفنا مردود لعديد اللاعبين سامحني ما يليقش بجمعيه كبيره في الترجي يعني اليوم وقت انا نوفر لك الامكانيات والاداره توفر لك الفلوس ورئيس النادي ما يخليك ناقص حتى شيء ألورك ما تحكيليش مهما كان اسم المدرب الموجود على البنك أنا كملاعب نزيد ما عندي
1: يرحم والدي.
2: أنا كملاعب نهز راسي الغذاء نبقى عندي 30 ألف متفرج
1: بالضبط.
2: تحت راسي ويشجعوا ويدزوا وأنا بتلك السلبية وكالأخطاء الدفاعية وكالسذاجة متاع أحيانا حراس المرمى
1: لي.
2: ألور اليوم أي لاعب في الترجي يزم يتحمل مسؤوليته كاملة حتى لو كان الترجي يجيب جوزي مورينو وريني الاسبيرانس يعني كل لاعب يزم يتحمل مسؤوليته كاملة بنسبة 100%
1: بالنسبه للترجي حبيت نوصلك سامحني مع صاحبي بالنسبه بكل صراحه نرجع نكلمك كلامك صحيح 200% الملاعبي اذا موفر له كل شيء ويبدا بالمستوى هذاك ويبدا بكل صراحه اول مره في تاريخ الترجي تبدا بدايه محتشمه وتبدا بك الوضع هذاك انا عمري ما ريت في تاريخ الترجي دفاع كما الدفاع اخر مره هذه تفضل
3: حبيت نتفاعل مع اللي قلته سي فوزي هو فيما يخص معناها فرضيه خالد بن يحيى ممكن خالد بن يحيى من ناحيه معينه من ناحيه الفكر التكتيكي معناها ما يتناسبش مع الترجي الرياضي لانه خالد بن يحيى اعترف به سواء كان حتى على مستوى مولوديه الجزائر ولا في ليبيا وحتى سابقا في الترجي انه يحترز يعني ما عندوش موش ترو اوفنسيف معناها كل نوع كل معناها ينكمش شويه دفاعيا ويحاول كي يصنع الكونتر كل. لكن بالنسبة للترجي بوجود لاعبين مهاريين بوجود وسط ميدان مهاريين ما عندكش الفرصة باش تلعب الدفاع يلزم تصنع اللعب وتدوميني الادفرسير وغيره. لكن خالد بن يحيى وين مر تلقى حتى نشوف اللي تنتبع في
1: التعليق
3: الجزائري
1: لا هزة وخرج وخرج من ليبيا لكن مش كلاسي برومي اسيت بور
3: لا تنجم تهزها اسمعني شو قلت لك الفكر نتاعو
1: قلت دفاعي
3: هجومي مش فكر هجومي 100% تنجم تربح انت بناه بالكونتر ان زيرو وتاخذ معناه بالنتائج لكن ماهوش عنده فكر هجومي
1: لطفي كان في الزير خالد بن يحيى نتيجه توفى بثلاثه بواحد بثلاثة اثنين عمره ما كان دفاعي تقريبا. الفرص فين؟ انا نعطيك في راي راهو نعطيك انت ما نقول لك
3: شنو اللي صاير. انا نعطيك تو معناها كيفك
1: دفاعين دوخني
3: قراءة الفكرة البعض الجماهير كان في الجزائر واللي لاموا عليه حتى في الترجي وقت اللي مر من الترجي. فما كونديدا ممكن سي صاحبي ينجم يكون مناسب جدا للترجي هذه هو مدرب.
2: انا انت ضد وجود خالد بن عودة بن حلال
1: بالضبط هذا ايش يحب يقول؟
3: لا مش ضد مش حكاية ضد.
2: فرزي قال انا مع انت مع ام ضد؟
3: يعني شخصيا معاه. انا شخصيا معاه لانه علاش؟ اولا ولد النادي ولد البلاد يعني متمكن من الكره الافريقيه. لكن الفكر التكتيك نتاعو لازم يبدلوا شويه مع الترجي لانه عندك مهاجمين ماهرين عندك لاعبين ماهرين ما تنجمش تنكمش في الدفاع.
2: تتصور اي اونترونور اسمه خالد بن يحيى ولا اسمه عبد الحليم حافظ فوز باش يلقى ترسانه من النجوم ومن الاسماء في الخط الامامي
1: مش يلعب دفاع؟
2: مستحيل يولي مهبول. سامحني
1: انا السؤال دوخني سؤال
3: الكونديدا الثاني الراه زاد ينجم
1: ربي سامحني كلمه برك بس خليك تتكلم. انت تحب تقول السيستم تاع خالد بن يحيى دفاعين هكايا هكا اللي فهمت
3: اللي قاعدي اللي قاعدي تضرب فيته مع مولوديه الجزائر قلت لك قبل وقت اللي مر بالترجي الرياضي لاموا عليه انه ماهوش كل تري اوفنسيف ماهوش تري هكا معناها هي ريسكي
1: فهمتني
3: هذا هو الفكر نتاعه كيما قال صاحبي.
1: انا ما سمعت الكل اخويا ثلاثه بواحد ثلاثه اثنين
2: خالد
1: بن كل صراحه
2: خالد بن الله اعلم اي خالد بن يحيى اي جمعيه يمشي لها يخلي البصمه تاعو
1: بالضبط. قلت خرج من ليبيا 6 بوان.
3: فكره المدرب السابق نتاع بيراميدز ينجم كونديدا يكون امبيكابل للترجي. علاش؟ اولا البطوله المصريه تشامبيونز ليج السوبر ظهر لي الافريقي معناها هو سربي ظهر لي نسيت اسمه لكن ككونديدا ينجم يكون نافع جدا للترجي.
2: هذه تخمينات هذه اراء الساده الحضور في البلاتو لكن يبدا القرار يبقى القرار الرسمي والنهائي عند اصحاب القرار في الترجي اللي هما يعرفوا مصلحه ناديهم اكثر منا. احنا نتمنى للترجي النجاح على غرار كل الانديه التونسيه في المرحله القادمه وخاصه نتمنى على المستوى القاري النجاح للترجي وللنادي الافريقي وان شاء الله يمشيوا بعيد ولما لا نشوفوا الافريقي
1: والترجي في النهائي
2: في الدور النهائي ويكون اللقب تونسي وين تصب تنفع سواء في باب السويقه
1: او في باب الجيت
2: باب الجيت وهذا اللي نتمناه كتوانسه. فاصل اشهاري ونتواصل.
4: Belle de musique.

0: تعطي لي كومبيتونس نتاعك وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. سيت انتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا. اي اي ديفلوبمنت بوت كام، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكيورتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بي. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زيدا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجموا تزيدوا تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني، وتنجموا زيدا تقراوا معانا اونلاين. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زيدا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.
1: راديو ميد، الموجة اللي تزهيك.

0: مرحبا بكم مجددا في ديما سبور. خلينا توا نبداو في حوارنا مع ضيفي العزيز المدرب القدير رياض الهديلي ابن النادي الافريقي المدرب الجديد لنادي السواحلي الليبي في كرة الطائرة. اول سؤال يفرض روحه رياض، كيفاش جات فكرة التعاقد مع هذا الفريق الليبي؟
1: اول شيء انا في بداياتي بديت خدمت في ليبي قبل مع نادي الاهلي طرابلس، كان ثم شوية عمل صار معناها وعملنا نتيجة أفريقية وقتها تاريخية، فالمعرفة موجودة من قبل في القطر الليبي، مانيش غريب على القطر الليبي، خدمت في الجزائر، خدمت في السعودية، خدمت في نتقابل في بطولات عربية. نادي السواحلي الحقيقة معناها في بطولة عربية قبل بعام ندرب في نادي بنياس، كسبت الفريق النادي السواحلي كمدرب. من وقتها الحقيقه الرئيس يقول لي ديما تمنيك معايا رياض تكون نهار موجود معنا، وهذا اللي حصل الحقيقه. من شهر او شهر ونص نادالي مشيت ليبيا على 48 ساعه باش نتناقشوا في الامور العقد، ناهيك خمسه دقائق فضينا الامور كلها، ونشكرهم على الضيافه اللي عملوها لي والتفاهم السريع. نادي كبير الحقيقه، نادي السواحلي، نقولوا السواحلي في كره طايره معناها بطل افريقيا بطل العرب، شارك في بطوله العالم. ما ثماش مدرب ما يتمناش يدرب نادي السواحلي الحقيقه في كل الموجودين. تعديوا برشا مدربين توانسه باش ما ننساش، لكن برشا مدربين توانسه وخلاو البصمه كبيره، منهم مهدي بشيخ اخر مدرب يخدم مع بطوله افريقيا بطوله العربيه وشاركوا بها في كاس العالم. فالمدرسه التونسيه قعدت العلاقه مع الليبيين ربما توا حتى في القدم كنتوا تتكلموا كذا، يعني ديما ثم هك التواصل والاتصال مع جميع المدربين في الرياضات كلها. اليوم الحقيقه فخور بالنادي هذا، اليوم المنافسه شديده مع في الدوري الليبي، اهلي طرابلس، اتحاد طرابلس، نادي النصر، نادي السويحلي، يعني باش ما ننساش الاخرين، لكن ثم تحس ثوره زي كما قلت رياضيه بين السنوات الاخيره. اليوم السويحلي بطل افريقيا، حتى الاهلي يقول لك انا حاب نزبط افريقيا، ونادي الاتحاد يطمح نفس الشيء. بديتك المنافسه الشريفه مع المال قوام الاعمال، بدات الحقيقه الدوري الليبي بدا يلفت في الانظار. ناهيك عديد النجوم اللي كانوا في الخليج كلهم اتجهوا الى القطر الليبي من ناحيه اللاعبين زاد، والقيمه التسويقيه نتاع اللاعبين والمستوى نتاع البطوله نتاعهم الحقيقه ارتفع، يعني خذا الانظار حتى على البطولات الخليجيه.
0: قلت لي المفاوضات مع مسؤولي الفريق

0: البحر الليبي ما دامتش 5 دقائق وصححتوا الكونترا.
1: صحيح.
0: هذا ثقة في شخصك أنت أكيد كمدرب، عندك سمعة طيبة في الشقيقة ليبيا، لكن شنو أهم شرط شرطوه المسؤولين ولا الطلب اللي طلبوه من المدرب الرياضي الهذيدي؟
1: هو الجلسة مع الأخ حارث هو رئيس الجهاز، اللي عجبني في النقاش هو الناس عارفة روحها وين ماشي، عارفة الاستراتيجية نتاعها وين ماشي. يقول لك أنا بطل أفريقيا بطل العرب، اليوم ثم نجوم خرجت تفرقوا بين الأهلي وبين الاتحاد، عندهم الصغار بيبينير هايلة، والصغار يحبوا يخدموهم على عميم باش يرجع البريق نتاعهم كما العاده، يعني كما نقولوا كانها استراحه نتاع
0: معناها السويحلي ما نشوفوش يلعب على الالقاب الموسم القادم،
1: مش ينافس، لكن ثم
0: اولويات،
1: لا ثم نجوم كبار مشاو للفرق الاخرى من النادي السويحلي،
0: باش تمشوا توا في اطار التكوين وباش تطلعوا اسماء كبيره جديده،
1: باش نطلعوا تشبيب والصغار الشباب، وثم الصغار حتى في الفريق الاول الموجودين توا، يلزمهم وقت نتاع عمل ويلزمهم وقت نتاع لعب، خاصه لعب باش تتطور الفرقه كل مع بعضها ويجيها وقتها التسويح اللي باش يرجع. لكن في نفس الوقت نحن طماعين كما يقولوا في الرياضه، ما تعرفش كرة هذيا، ما تعرفش روحك في نهائي كاس، روحك في كذا نجموا باش ننافسوا، لكن اني قلت لك هما يعرفوا الفرق الاخرى توا اخذت اغلب عناصر المنتخب واغلب النجوم، ناهيك النادي الاهلي طرابلس جاب لاعب من ايطاليا لاعب ليبي تكلف 1,000,000 يورو، نحكيو على لاعب كره الطايره ماهوش فدليك، يعني هذا عباره جابوا اجنبي زايد. قل لي واش البطوله الليبيه؟ لا الناس حب تاخذ الافريقيه والعربيه، هذا يحب يمشي كاس عالم، السويحة مش كاس عالم من حقه زاد اي فريق اخر، يعني ثم صحوه كبيره ماليه من ناحيه التعاقد ومن ناحيه جلب اللاعبين، هذا اللي خلى ربما النادي السويحلي توا يفكر في المستقبل القريب مش بعيد، يقول لك في عامين نرجع، النجوم هذيك باش جاها وقت ربما تنسحب، فاولادي كيفاش نلعب معاهم في السنتين هذوما، وهو اختاروني في الهدف هذا، يقول لك رياض ربما هما تفكيرهم يقول لك قادر باش يبني لنا فريق اللي راح ينافس ويقعد على مدى ربما طويل وياخو المكان نتاعو الطبيعي والاصلي.
0: اللي يقول الرياض الهذيلي يقول مدرب القاب، يقول صاحب الرباعيات، انت مسيو تيتر، انت وين تمشي تتوج؟ في السعوديه توجت، في الامارات توجت، في جده توجت، في كل بلاصه توجت.
1: صحيح.
0: كيفاش الرياض قبل باش ياخو فريق ظاهرين مش قادر باش يلعب على التتويج؟
1: هو الحاجه ساعه الفريق اللي خذيته راهو فريق كبير.
0: خلينا مؤكد كبير،
1: ربما النادي كبير، ربما الفريق صغير في السن، لكن ينجم ناهيك عملنا سنتين معناها مش فدليك، ما جاش عملنا معك عام، عملنا معك عامين يعني عارف روحه وين ماشي. انا زاد قلت زاد علاش لا نجربوا التجارب كلها، مش الا الالقاب مهمه في حياتنا، انا بيدي نحب نعمل تجربه من ناحيه تقف على فريق سنتين لل
0: المرور.
1: متو
0: سنتين،
1: متو سنتين الى حد الان، متو سنتين، والحقيقه ما نكذبوش على بعضنا، زاد المقاومه العامه نرجع، زاد المدرب زاد يلقى نصيب اهم ربما من الخليج المره هذه، ما نجمش انا نقول لا والله.
0: معناها انت فكرت ما في الناحيه الماليه كذلك؟
1: ما فيش، ما ثمش مدرب ما فكرش في الناحيه الماليه، لكن ثم الرياضي ربما يتعدى موازي، باش ما نقولش قبل، باش ما نكونوش معناها ملائكيين.
0: اذا تنجم انت تفكر باش تصور الفلوس وتكون بعيد على منصات التتويج،
1: اي
0: مش كيف انا ماذا بيا مدرب يلعب على الالقاب وما يسالش يصور الفلوس ومين طو.
1: ديما قلت لك نادي السويحلي باش يقعد يلعب على الالقاب، لكن تو شويه فافوري للفرق الاخرى اللي خذات اغلب النجوم، لكن نادي السويحلي باش يقعد يلعب على الالقاب، وانا كمدرب راني طماع ماشي معاهم في طبعا في المشروع،
0: انت مدرب طماع
1: ولكن طماع انا كي ناخذ لقب علاش ليه؟ ياما في رقم عليها ما كانتش باش تكون في المرتبه الاولى وخذت القاب، وانا طماع قلت لك بطبعي وطموح والحقيقه شجاع نمشي في اي مشروع ولا استراتيجيه تحطها نادي، وانا نحاول نعمل كيفها واكثر منها ان شاء الله باذن الله. سميع عليك.
0: واضح رياض، رياض اللي ماهوش مغروم بكره الطائره مغروم برياضه اخرى وقاعد يسمع فينا توا في راديو ماد في برنامج ديما سبور، يقول لك شكون الرياض الهذيلي؟ قدمنا روحك السي في نتاع الرياض الهذيلي، الالقاب اللي توج بها الرياض الهذيلي.
1: الرياض الهذيلي هو لاعب تولد في باب جديد، مشى للمعهد ايها الناس، استاذ الرياضه بالصدفه كان الله يرحمه السي عبد الرزاق زلوز.
0: شو استاذ الرياضه بالصدفه؟ ما استاذ الرياضه بالصدفه؟
1: لا بالصدفه هو مدرب طايره.
0: ايوه
1: يعني وجهني للبارك باش نبداو، لا صدفه معناها اللي هو المدرب الطايره. خذاني معناها هزني للبارك وبديت نتغرم شويه شويه. عملنا مسيره ما شاء الله في النادي الفريقي سواء كان في شبان ثم التحقق بالفريق الاكابر اللي عج وقتها بعز العناصر شيد بوسرسار والاخوين بوسرسار لطفي المدوكي وفايس بن عمار يعني كثير يعني معناها الاسماء كبيره ياسر هذوك اللي تعلمت معهم وتلمذت معهم. خذينا برشا القاب، خذينا بطوله افريقيه، شاركنا في كاس العالم في الكره الطايره، عملنا برشا الحقيقه مسيره كبيره. الحياه هذه في النادي الافريقي كره طايره الحقيقه عطتني برشا من ناحيه توا في التدريب، يعني الفستير تقولوا انتم تقريبا اللغه بتاع الفستير، العيشه مع الواحد، تقاليد الالقاب لانه تقاليد الالقاب مش موجوده في اي نادي. بعد من النادي الافريقي انتقلت لنادي الصفاقسي كلاعب، نادي الصفاقسي السعودية الرياضية، السعودية الرياضية الترجي تحلت النادي الافريقي ما عادش عندنا فرع واحد، عملت سنة في الترجي رجعت السعودية، لعبت في برج بعريج، لعبت في السويحلي الليبي فترة صغيرة في نهائيات كاس هكا وكل شيء. بعد دخلت منحة التدريب، أول ما دخلت منحة التدريب دخلت المنتخب التونسي مساعد أول للسيد فتحي المكور على وقت المدير الفني سي كمال رقية يذكر بالخير، قال لابد من ناحيه الكوادر نطلعوا الصغار، حطوني في المنتخب الاول مع سي فتحي المكور. عملت ست سنوات استفدت منها استفاده رهيبه من ناحيه بطوله عالم، العاب اولمبيه، المشاركات اللي شونج مع المدربين الكبار في العالم يسمعوك يحكيوا معاك، الحقيقه استفدت استفاده كبيره. وفي نفس الوقت مدرب منتخب، في نفس الوقت نمشي ندرب في الجزائر او نمشي ليبيا في الفتره الشتويه، يعني نخدم هنا نتكون في المنتخب ونمشي نعمل تجارب شخصيه في النوادي.
0: مدرب كاميكاز انت
1: اذا كانك صغير في العمر هذاك ما تخدمش وقتها باش تخدم. فبدات تتكون فيا شويه هكا الحنكه ربما بين قوسين بكل تواضع، ودخلنا على مشاريع مثلا كيما اهلي جده تقريبا نحكيوا احتشنا لقب في اربع سنوات منهم الموسم الاخير رباعيه. بعد انتقلت للدوري الاماراتي نادي بنياس، قلت الرباعيه ما عادش تعاود بعد رباعيه نادي افريقيا وكنت لاعب يا اخي عملتها مدرب عند اهلي جده، قلت ما عادش باش تعاود نعملها كي عملي بعده بالضبط نعاود رباعيه مع نادي بنياس. نحكي على 16 لقب في خمس سنوات
0: رياض الهديدي مدرب الرباعيات
1: الحمد لله. لكن هذا كله ما جاش من فما تعب صدقني،
0: اكيد اكيد
1: فما حنكه اللي انت يلزمك تكون متمرس خاصه في قياده المجموعات. راهو مش كل شيء تدريب، راهو مش كل شيء تمرين يعني في الملعب ولا ثم معناها تعرفوا المدربين ويعرفوا الناس كل معناها في الرياضه الكل الديسكور مهم، المعامله مع اللاعب مهمه.
0: صحيح
1: ثم ما نعرفش انا الصدامات ماذا بيك تبعد عليها، ما تنجمش تدخل مع لاعب صدامات اذا كان اللاعب باش يكون غير معناها منضبط تبعد وتزيح وتواصل مع الفريق الاولاد اللي هم ماشيين معاك في الطريق الصحيح.
0: لقب رياض، لقب وصلت للعين وما شربتش، لقب ضاع منك، لقب ما تنساهوش
1: برشا كيما هزيت برشا كيما باش تخسر برشا لقب.
0: اهم ماتش حسيت اللقب في المكتوب وضاع اللقب.
1: أخيب معناها مناسبة صارت لنا تصفية ألعاب الأولمبية ضد المنتخب المصري، مش مشيو وقتها للبرازيل ألعاب أولمبية مش فدليك، خسرنا ماتش 3-2 بأخطاء تحكيمية ممنهجة، لعبنا في كونغو وقتها. هذيك أكثر حاجة مؤثرة في اليوم، خاطر تخسر كاس تعوض وتخسر بطوله تعوض، العاب اولمبيه ما تعوضش.
0: صحيح
1: العاب وانا وقتها كمدرب مشيت العاب اولمبيه كلاعب وعملتها كمدرب.
0: أيه.
1: عملت اتلانتا عملت لندن، حبيت العاب اولمبيه ثالثة وقتها للاسف ما كتبتش، لكن هذيك ذكرى باش تقعد اليمه. لكن ما تاثرش كي نخسر كاس ودوري لاني كيما تاخذ نتاع الناس ساعه تفك كاس تفك بطوله كيما فكوا لك عادي.
0: شو معناها تفك؟
1: تفك بالهدايا
0: الرياضيه، معناها خذيت القاب ما استحقهاش رياض.
1: ساعات تفك
0: كيفاش؟ تغور
1: تفك بالغوره، ليه ليه بالكوره، ليه ليه بالرياضه. ساعات الربح كان ماشي غاديك انت تعرف كيفاش تقلبوا لصالحك.
0: ما تغورش.
1: لا لا لا لا لا كيما زاد كيف كيف تفكت القاب معناها بالمعنى الرياضي.
0: فهمت.
1: نبدا انا فافوري رابح سبحان الله تدور عليه كذا كوره اثنين ولا لاعب اخطاء كذا.
0: شكون عنده فضل على رياض الهديدي في مسيرتك كلاعب وكمدرب كره طايره؟
1: اول واحد قلت لك المرحوم الله يرحمه عبد الرزاق زلوز هو اللي دخلني كره طايره الساعه هذه الحاجه الاولى.
0: فهمت. الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه. وبعد الحقيقه تعديت على ثله من المدربين الكبار في التاريخ خاصه في النادي الافريقي ثم المنتخب، واللي الحقيقه استاذي معناها اليوم معناها ديما نقول تعلمت منه برشا حاجات. ديما يقول لي رياض سيبك من الطايره تعلم حوايج اخرين، الطايره ما شاء الله عليك لعبت وكل شيء اما تعلم حوايج. هو فتح المكور اللي استاذي اللي هو زاد سهر عليه تحيه سي فتح المكور اللي سهر حتى على شهادي الدوليه نتاع التدريب كان هو خاطر سكسيور انترناسيونال. وما ننساش زاد فضل كبير كبير كبير بعد ربي سيد كمال رقية كمدير فني اللي امن برياض وقال نجيبوا رياض حاشنا توا براجل قبل ما يكون مدرب. كلمة راجل رياض ديما معنى الرياضي يعني تعرف. فهذوما الاثنين الحقيقة كانوا تنجم تقول ساعدوا في مسيرتي كمدرب. لكن كلاعب تعرف معني عديد من المدربين معني نحكي البحري طرابلسي موني غارا سي فتحي المكور في المنتخب او في النوادي كمال رقيه دربني يعني برشا مدربين تعديو ما نعش ان شاء الله ما ننساش هذوما تقريبا الاسماء اللي كانت لامعه في مسيرتي كلاعب. والاسماء اللي قلت لك عليها هما كثقه ما ننساوش زاد خديت بطوله فريق مع تحت 23 سنه وانا مساعد في المنتخب الاول كنا نحضر وقتها بلاد صغار كما نقولوا الاولمبيك ومشينا بها كاس العالم زاد ثقه زاد مسي كمال رقيه معناها باش تجي انت مساعد في الفريق الاول يعطيك الفريق تحت 23 كمدرب اول وفزنا ببطوله افريقيا وترشحنا كاس العالم زاد تاريخيا.
0: رياض الهذيلي شكون اللاعب اللي ساهمت في بروزه وفماش لاعب ظلمته في مسيرتك كمدرب؟
1: ثم لاعب تو قاعد يلعب ساهمت ما نقولش كونته ما ثماش واحد يكون وحده الناس كل ديما تتعدى على مدربين
0: كل ياخو كل مدرب ياخو منه حاجه
1: صحيح. انا نفرح كي راخد بن سليمان الموزع الاول تو المعدل الاول اللي ان شاء الله باش ناخذ ان شاء الله بطوله افريقيا الايامات هذوما قاعده تلعب في القبه. خد بن سليمان هو المعد رقم واحد في افريقيا من ابرز ما انجبت الكره الطائره التونسيه بالرغم انا معد ونعرف معناها كلمه معد كما زاد تلمت رشيد وسرسار زاد بارك الله فيه تعرف منه برشا حاجات كيما عديت الرساله لخالد بن سليمان ودربت اغلبهم حتى اللي لعبوا معايا مهدي بشيخ سمير السلامي كل دربتهم في المنتخب مع سي فتحي مكور سي كمال رقيه. خالد بن سليمان كي راه او القربصي تو الموجود تو كاليبرو احمد القاضي ليس قرموسلي هذوما كل تو اللي لعبوا تو في بطوله افريقيا هذوما رباعي موجود في الملعب تو هذي دربناهم من تقريبا من فتره بين 2010 الى 2016 عملنا الخليط اللي تو خلى تونس خذوا بطولتين افريقيه وان شاء الله هذه باش تكون اللي منظمينها باش تكون ان شاء الله ناخذوها ان شاء الله بريحيه
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وخلا ننسوا كل مهزله في حفل الافتتاح على الاقل كي نهزوا هذا اللقب ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ما قلتليش شكون اللاعب خلي ظلمته في لا اللي ظلمته في مسيرته
1: صعب صعب صعب صعب
0: على ملايك
1: ما تنجمش تظلم ما تنجمش علاه باش تظلم لا مستحيل انا
2: رياضيا
1: انا رياضيا ما تنجمش نتصورش مدرب يظلم معناها
0: انا انا ولطفي انا ولطفي زوز ملاعبيه في نفس البوست عندك انا نحس روحي اجدر من لطفي انت تختار لطفي الور ظلمتي انا
1: مجامله اما عين المدرب هي اللي راه هو صحيح
0: العين زعما حتى مره مشيتش في الغلط
1: صعيب باش عملها معناها متعني باش عملها شوف
0: معناها المدرب
1: يتحالف مع اللاعبين باش يكسب بهم
0: معناها انت سيريال انت المدينه الفاضله
1: صعيب شوف ينجم يحس برشا لاعبين يحسوا بالظلم برشا لاعبين يعني بدي حسيت بالظلم انا نقول المدرب ظلمني لكن توا كي جيت في اللونج بتاع المدرب بديت نفهم نقول هو ربما عنده زاويه يرى منها يرى في سي صاحبي افضل مني في حاجه معينه انا يعني ثم وقت من الاوقات كنت انا وغازي قدر معدين المنتخب لي باسور تاع المنتخب
0: صحيح
1: اللي رشح كفتي باش كنت انا اساسي قبله هو كالدهاء نتاع نقولوا احنا زعما الحومه العربي مش كوره
0: انت خبيث في التيران
1: هكا زعما الحومه العربيه
0: تقول علاش حاشا
1: قال لي المدرب قال لي سي فتحي مكور قال لي انتم فرد مستوى نقولوا احنا بلغتنا
0: انت اخبث من رياض في
1: التيران ربما ربما الخبث الرياضي
0: ربما ولا ايه
1: نجم يكون موجود نجم يكون موجود وهذاك زاد يعلمك حتى اليوم كمدرب باش تجيني وضعيات كابتن راهو معناها وضعيات نتاع تزرح تسكك وتروح لازم تعرف فيش تخرج تعرف فيش تتصرف مش معناها انبطاح لا مستحيل وزاد تتيح القدر لا ديما الاحترام هو بالنسبه لي خط احمر وديما هذا يقولوا الملاعبيه اختيارات المدرب لا نقاش فيها وبالنسبه لي اللي يقدم في الموضوع هذا يعني عباره ام دوله ما لا لا ما فماش حقوق انسان فماش حقوق انسان اذا كان لاعب شي يخرب على فريق لا لا عدم وجوده افضل من وجوده لا
0: مش مهما كانت الكاليتي
1: مهما كان
0: انت مع الانضباط ما تساومش
1: لا ما فماش كلام
0: حتى كي يبدا انجرو ستار
1: ما فماش كلام وصارت عليا اما وقت اللي وقفت اللاعبين النجوم جاوا طلبوا سمعوا ورجعوا ولات علاقتنا افضل
0: شكون النجوم هذوما؟
1: صاروا في بلدان الخليج برشا برشا نوقف معناها نوقف في الموضوع
0: ما يدخلوش مسؤولين
1: المسؤولين يحاولوا نقول لهم
0: يحاولوا يدخلوا في العمل نتاعك
1: ويحاولوا يرجعوا العلاقه اذا كان ثم تيران نتاع دونتون اوكي اما اذا كان فوتوغراف ما نسمحش لكن لما يرجع بعد ويطلب السماح ويرجع صدقني العلاقه معاه تكون من افضل ما يكون افضل ما يكون قبل
0: صح فماشي انت حكيت توا على تصير المشاكل مع بعض النجوم اللي يتمردوا خاطر هو يروحوا ستار يروحوا اكبر من مدرب، فماش مسؤول ساومك يقول لك والا لاعب ساوم مسؤول يقول له انا ولا المدرب هذا
1: قدامي ليه، لكن اكيد في الخفاء ربما ما اختلف من المسؤولين الحقيقه.
0: فماش مسؤولين يضحوا بك انت لارضاء لاعب؟
1: هو الى حد الان الحقيقه صاحبي
0: ما صارت
1: تو نحيت معنا
0: الحمد لله
1: توا
0: الحمد لله
1: فماش مدرب ما يتنحاش.
0: رياض الهذيلي
1: بالنجاحات صعب معناها مازلنا الحقيقه ما تنجم تتنحش.
0: رياض الهذيلي قلت لي انا ولد باب جديد
1: صحيح
0: انت كلوبيستي لحد النخاعه
1: صحيح
0: وجاوبني بصراحه، هل فرع كرة الطائرة رجال تعتبروا جريمة في حق النادي الافريقي؟
1: اكيد اكيد، هما بداوا بالبنات قبل، كان عندنا بطل افريقيا فريق فتيات 4 سنوات ورا بعضهم ابطال افريقيا، والاولاد 3 سنوات ورا بعضهم ابطال افريقيا، مع ذلك جاء وقت تحلوا الاثنين. الحقيقة خطأ جسيم وكبير وتاريخي، خطأ تاريخي لن يمحى.
0: خطأ ولا جريمة تاريخية؟
1: تنجم تقول جريمة رياضية، تقول جريمة رياضية.
0: حل الفرع جريمة رياضية تاريخية في
1: افريقيا. الحمد لله تو بنات بداوا يرجعوا الحمد لله
0: قاعدين البنات اما رجال
1: رجال مزيان
0: تتمنى؟
1: والله نتمنى ومشينا قابلنا وقت الرؤساء نفكر من وقت حتى الدكتور والله نسيت انا الغاب علي الاسماء، كنا نمشيو كنا نحاولوا معناها اللاعبين القدامى كل الحقيقه حبوا يساهموا في رجاع الفرع ما نجحناش الى حد والله ما نعرف
0: عليه،
1: يمكن امور ماليه يمكن امور
0: فما مواهب قادره باش ترجع مجد النادي الافريقي رجال كره الطائره
1: اسم النادي الافريقي وحده هو القادر باش يرجع ويعمل بيبينير من جديد ويعاود يلانسي من جديد مش حاجه سهله.
0: شو اللي يمنع هذا؟
1: مازالت ما ثماش اراده.
0: علاش ما ثماش رئيس جمعيه عنده الاراده؟
1: هما توا
0: خايفين من شنو؟
1: البنات وقاعدين كي كعبت
0: عليهم البنات كانوا باش يحلوهم هم
1: صباح تنحاو في الليل راه ما فهمنا شيء فهمتني؟ لكن ان شاء الله ثم الخيان الحقيقه سي محمد بوستاتي قاعد يخدم في خدمه كبيره، هو سي مجد تومي المدير الفني
0: سي محمد بوستاتي رئيس فرع كره الطائر النسائي
1: اي قاعد نتابع
0: تحيه ليه.
1: الحقيقه قاعدين عاملين مجهود باش يعملوا فريق يليق بالنادي الافريقي يدخل على المنافسه وحتى على مشروع يمكن يكون حتى على مدى متوسط يكون نادي افريقيا ان شاء الله في البوديوم ونراوح فرحان ان شاء الله.
0: محمد الوستاتي من الكفاءات اللي قادره باش ترد اعتبار كره الطائره النسائيه في النادي الافريقي
1: صحيح،
0: لانه رجل نظيف رجل منضبط رجل خدام رجل لا علاقه له بالشونتاج وما يبيعوش الريح للمراكب وما يبيعوش الوهم وما يعملوش على غيرهم، يعمل كان على روحه صحيح. محمد الوستاتي من الكفاءات الكبيره واللي قادر باش يقدم الفرع كره الطائره في النادي الافريقي
1: صحيح ولا اختار معها المدير الفني سي مجد تومي زاد لاعب من
0: كفاءة كبيرة
1: مدير فني قاعد يخدموا في خدمة مع بعضهم معناها الشيء كي تراه تفرح البير هذه قاعدة معناها مع بعضهم قاعدين يعملوا في شغل كبير الحقيقة.
0: سي لطفي عندك سؤال سي رياض؟
2: اي حبيت نستغل وجودك تفضل يعني بيك خبرة فنية وكلاعب وكمدرب وكل شيء، نشوفوا احنا الوضعية الحالية نتاع كرة الطائرة التونسية على المستوى الافريقي والاقليمي تراجعت برشا مكانتها اللي كنا احنا كنا عندنا الريادة يعني سواء كان على المستوى القارة وكنا ترشحات سواء كان اللعب الأولمبية ولا كأس العالم ديما عن تونس وبدرجة أقل يعني جي مصر، لكن تو نشوفوا في دول الأمس ما ترشحت شو معناها الكرة الطائرة والكرة وين زي ما تمشي كل اليوم ولا قلقوا فينا يعني تراجعنا برشا برشا. حسب رأيك أنت شنية لي زانستريمون ولا اللي لازم نفعلوها باش نرجعوا الرياضة نتاع الكرة الطائرة التونسية على المستوى الإفريقي؟
1: والله المستوى الإفريقي تو كي نرجع شوية للتاريخ شوية 17 خذينا 19 خذينا خلفنا مرة
2: لكن بصعوبة مش كما قبل
1: ان شاء الله هذه ان شاء الله باش ناخذوها هي تو قاعده تلعب في تونس تو فريقنا احسن فريق افريقي بالنسبه لي معناها بدون منازع. بالعكس ثم ترجع شويه من ناحيه منتخبات الاخرى تونس توا في منصب اللي تنجم تكون قادره باش تكون بطلة افريقيا وتمشي زاد خاطر المهم جدا هو ترشح للالعاب الاولمبيه بالبطوله الافريقيه هذه اللي يجي الاول يترشح مباشره للالعاب الاولمبيه وثلاثه الاولين باش يكونوا بطوله العالم. شوف احنا وسوينا ديما الرياضه الافريقيه هذه هذه القاعده معناها ما نتكلموش فيه لازم معناها
2: والعربي موجودين لكن مع العربي العرب ما عادش لاقين بلاصه يعني
1: صحيح موجودين لكن تقول لي انت كيفاش نزيدوا نطوروا عمرها ما تقف الخدمه لازم نزيدوا نطوروا خاصه من ناحيه المشاركه في الشبان مشاركات لبطولة العالم وبطولة افريقيا يلزمك ديما تقعد بطل افريقيا او ثاني او ثالث باش ترشح بطولة افريقيا باش هذوما باش غدوه اليوم نحكيو على خدمة السيمية عامل 4 بطولات عالم في الشباب في الصغار مازال ما طلعش للسنيور لاعب برشا اللاعب في كره طايره يلزمه موتوريتي كبيره خاصه من ناحيه السن اللاعب كره طايره باش يعطيك في 28 فوق
0: صحيح
1: مش اقل مش كيما القدم من 20 سنه 21
2: من هل انه هذا تحب تقول انا فهم غياب مركز تكوين يعني بالنسبه للنوادي، لانه احنا كي تحكي انت على تطور الناشئه من منتخب المنتخب حتى يوصل الى كبر يعني هذا يطلب مركز تكوين على مستوى النوادي، لكن احنا كان نحكيوا على بطوله هشه كيفاش باش نحكي نجم ونحكيوا على مراكز تكوين.
1: المراكز التكوين هو موجوده مراكز النهوض هذه واللي بهذه تهز اللاعب للنوادي، لكن النوادي نعرف اللي تعيش في ظروف صعيبه ياسر، راهو ماليا وماديا حتى المدربين راهو كلهم دخلهم في الخليج الاغلبيه الحقيقه مكونين وكذا. هذا زاد هذا سبب مش هو السبب الوحيد، ثم قله الامكانيات، ثم قله وين يدربوا، ثم الدراسه السته يكملوا تعرفوا الدوام هذيك واليوتيوب وكذا. ولاعب الطايره الحقيقه باش تجيب لاعب طايره صعيب برشا، اش معناها؟ القدم الناس كلها تحب القدم
2: شعبيه،
1: الباسكيت فيها الرميه تمركي اليد، الطايره ما تمدش تمركي بونتو، لازم تتعلم ساعه اسس بالاربع خمسه ست سنين باش تولي تلعب بدي تمارس في المباريات مقلقه. الكره الطايره هو خاطر الفنيه نتاعها كومبلكس مركبه، ماهيش طبيعيه
2: صح.
1: يعني الوليد مش سهل باش تشد عندك بقيت. حتى كي ناخذ القريف المدارس معناها في المراكز النهوض بالرياض نبداو نفكوا فين فكين معناها هذاك يوصل لك الحب اليد يعني باش تبقى لنا كره الطائره الحقيقه. خاطر شوف الكم القاعده هي اللي تجيب الكريتيف، تحب ولا تكره، كل ما يكبر القاعده كل ما
2: يلزم عقليه باش تكبر القاعده.
0: رياض الهذيلي حلمه ما زلت ما حققتهاش كمدرب في كره الطائره؟
1: سؤال هو طموح اي مدرب باش ياخذ منتخب طموحه الاصلي، خاصه اذا كان تعمل نجاحات اكيد باش يكون منتخب اول حاجه.
0: شنو مقياس المدرب باش يكون منتخب؟
1: انا عملت كمساعد لكن ان شاء الله
0: نحكي على المدرب وقت. الاول انا سالتك على المقياس.
1: المدرب الاول المقياس هي كفاءه والصرامه
0: كفاءه وحده ولا الكفاءه مع شويه كتاف؟
1: لا الكتاف ما حسيتش بالكتاف.
0: لا ما تقوليش ما فماش
1: وما نتصورش معناها باش مدرب بالكتاف شد منتخب، ما نعرفش هذا
0: برشا شدوا بالمنتخب
1: ممكن والله
0: كرة قدم برشا نكيرات ولا مدربين
1: ممكن والله انا بالنسبه لنا كره طايره تشدك بالكفاءه الكارير تعملها المسيره تعملها، ولو انه ما حبش تحكي على السي في خاطر السي في كما قال الاخ راهو مش كل شيء سي في، مش كل شيء القاب.
0: صحيح سي محمد السوداتي رئيس فريق كره الطايره حب يتعاقد معاك السنه، لكن
1: صحيح
0: سبق اللي انت تعاقدت مع فريق السياحه الليبي
1: طرح عليه صحيح كابتن النادي حبني نشد الفريق فتيات، ولكن التزاماتي كما قلت لك مع البرا في الخارج.
0: لو كان يعني مازلت ما صحاش كونترا مع السياحه الليبي كنت تقبل عرض محمد السوداتي؟
1: معليش ليه؟ معليش ليه؟
2: الصح
1: مش لازم راهو معناها مدرب فتيان بركة ما يشدش الفتيات، بالعكس يعني ولو هو ساعة ساعة واحد يتسمى يقول لك مدرب تاع بنات هو خطأ كبير ياسر هذايا ناهيك توا في العالم. معناها المدرب نتاع المنتخب البرازيلي فتيان يدرب في نادي في البنات في وسط الموسم، والعكس مدرب الفتيات تاع المنتخب يدرب في فريق ذكور. احنا العقلية ذي مازلت ما دخلتش عنا، هذاك معروف تاع البنات والاخر تاع الاولاد، مش معقول مدرب
0: كنت تقبل تدرب فتيات النادي الفريق في كرة الطايرة من اجل محمد الوسلاتي ولا من اجل حبك النادي الفريق؟
1: من اجل الفريق، النادي الافريقي صح قبل كل شيء اكيد، النادي الافريقي قبل كل شيء، بعد اكيد باش تقول لي والله معناها
0: الفلوس محمد الفلوس فكتك من النادي الافريقي؟
1: مش الفلوس لكن لونجاجمون اللي عطيته، عطيت الكلمه فوصلت فيها، هذا هو معناها عطيت الكلمه ونوصل في لونجاجمون.
0: لا انا مش عيب من حق باش تفكر
1: نجم يجي نهار يجي نهار علاش لا علاش لا يجي نهار
0: تحلم نهار يرجع فرع كره الطايره ذكور للنادي الفرق تكون انت مدربه؟
1: اكيد اكيد ما فهمش
0: في المقابل يجيك عرض مالي كبير تضحي بالمال من اجل النادي الافريقي؟
1: علاش لا علاش لا
0: اكيد
1: اي من الوقت ان شاء الله تبدا الامور طيبه
0: تخرج قعدت به تبارك الله سي معا ربي يزيدك سي رياض خدمت برشا نوادي
1: صحيح
0: ربي يزيدك من خيره
1: صحيح
0: اي
1: بتعب
0: تنجم نهار تخدم في النادي الافريقي مجانا
1: علاش ليه
0: مش علاش ايه ولا لا
1: والله بكل فخر بكل فخر تاكد من الشيء هذا تاكد
0: توا كان الدكتور محسن طرابلسي قرر احياء فرع كره الطايره ذكور ويتصلوا بيك صح كونترا مجانا؟
1: علاش ليه؟ علاش ليه؟
0: مثبت
1: والله عرفت والله
2: اي صحيح صحيح
1: والله عرفت والله علاش ليه؟
2: لا كلوب يسرا فاناتيك راهو رياض راهو
1: وبالرغم راهو اسمع شوف راهو اما انا ديما متاكد من حاجه المسؤولين الباهين استاذ
0: اقرب شويه الميكرو
1: ما يخدمكش بلاش راهو ما يحبش المسؤول
2: موتيفاسيون لازم يكون
1: ما يحب ما ينجمش يخدمك بلاش
3: صح
1: مهما يكون اوكي نجم يكون رمزي نجم يكون حاجه كذا لكن ما يحبش واحد يخدم بلاش معناها فهمت ولكن ماهيش مزيه باش نرجعوا شويه من اللي اعطيتونا جمعيتنا واللي وصلتنا وانا اليوم اذا كان اليوم في المستوى هذا الحمد لله هو راهو نرجعوا للعائله الاولى اللي بدينا فيها هي نادي الافريقي ومدرسة الكبيره اللي تعلمت منها خاطر اللي تعلمته في النادي الافريقي معناها اليوم يفيدني كمدرب خاطر مش كل شيء علمي وما علمي وتدريب وتمرين ونظري لا لا ثم حوايج الحقيقه مع الملاعبيه يفهموك يحسوا بيك وانت تفهموا خاصه صحيح. هذا مهم جدا الجانب العلائقي ديما نقول انا في الرياضه مهم جدا سواء كان تعامل مع المسؤولين او تعامل مع اللاعبين وربما مع الجماهير او مع الصحافه هذوما اخويا اطراف داخلين في اللعبه اذا كان مدرب ما يعرفش يتصرف معهم كارثه مش قول يدرب ويعرف يعمل تمرين ويعرف يعمل حصه تمرينيه وتكتيكيه لا لا ثم اشياء اخرى صدقوني خاصه في الفرق الاولى الفرق الاولى ثم اشياء اخرى دي كاليتي ابار الامور الفنيه يعني لازم تكون موجوده ديما نقول المدرب هو يشمل يجمع كثير اشياء اش معناه؟ لازم شويه نصيب من الذكاء
3: سي نورمال
1: ما نقولوش 100% هذا الكمال ولا على الاقل 70 80%
2: خبز الحومه
1: علاش لا علاش لا علاش لا يلزم يزيد يلزم فاهم اللعبه نتاعو فاهم اللعبه نتاعو ولا فاهم الكره نتاعو على الاقل 70 80% يلزم عنده شويه المعاملات تكون طيبه يلزم قلبه به على الاقل معناها بنسبه عاليه يعني المدرب بالنسبه لي حاجه رهيبه علاش يلزم يجمع برشا اشياء بنسبه عاليه في نفس الوقت وهذا اللي تعمل الفرق بين المدرب والمدرب ساعة تلقى مدرب هايل
3: صحيح
1: اما عاقل واحد تلقاه واحد لكن الجانب الفني تلقاه هو الجمع بين هالكاليتي هذوما كل سبحان الله هي راهو طالون من عند الله
3: ايه.
1: قبل المعرفه ودي رايك
3: رياض خويا انت 6 سنين مسير مدرب مساعد
1: اي
3: في الفريق الوطني
1: صحيح
3: معناها امكانيه معناها باش يكون رياض الهذيلي مدرب فريق الوطني معناها في كره الطائره امكانيه وارده وكل شيء انسان عنده خبره عنده اكسبيريونس رانا في الخليج تو رانا في ليبيا معناها الامكانيه موجوده مفتوحه على الابواب علاش الجامعه التونسيه لكره الطائره ما تخممش في رياض الهذيلي كمدرب كتونسي كمعناها عنده فكره عنده خبره عنده كذا كلاعب كدرب ككذا انا نداء انا نعطي نداء مش خاطر رياض خويا ولا صاحبي ولا جمعيتي كل شيء نداء للجامعه التونسيه لكره الطائره معناها ما تفكرش نهار في رياض الهذيلي باش يكون مدرب اول ديجا عنده 6 سنين خبره مع مدرب ولا سميته لي سي شكون سي
1: فتحي المكور
3: فتحي المكور فتحي المكور الناس الكل تعرفه كذا تعرف السيد هذا اللي هو شعمل وشعطاه في الرياضه في تونس كل شيء وسواء معناها انسان معناها منضبط انسان مدرب ممتاز لما لا الجامعه التونسيه لكره الطائره ما تخممش نعرف الرياضه هذه اللي هي موهبه موجوده في الخليج وفي توا في ليبيا كل شيء انا علاش لا ما يكونش الرياضه هذه هو المدرب الاول لكره الطائره
2: حسب نسمع على مستوى الشارع الرياضي الجامعه التونسيه لكره الطائره كان دائما في قفص الاتهام السنوات الاخيره كان يعني اللي معناش وجود فساد معين ولا معناها فساد اداري ولا كذا يعني فهمتني وهذا كانت ديما تتارجح بين الوجود ولا وجود ما نعرفش اللي كان تصح كلامي ولا لا لان هذا ممكن من وراه زاد انه القرارات هذه فما خيارات معينه معناها فهمتني ممكن هو زاد التزاماته المهنيه ما خلاتهمش يفكروا فيه يعني تواصل الالتزام تاعه من عقد لعقد يعني
3: لا ليش معلش شبينا احنا التزامات المهنيه نتاعنا مشينا جبنا اسمه هو ايراني جبنا معين الشعباني نحكي فوتبول جبته علاش لا رياض الهذيلي نجم يكمل سنه وتكمل الشامبيون هذا يعمل عام هو عنده عامين ويطلبوه ويجيبوه ويعطوه انا هكا رايي اللي ما لا نداء الواجب علاش لا ما يكونش رياض مدرب بكل صراحه
1: بارك الله فيك
3: انا نعرف شنو الكفاءه ونعرف شنو رياض راهو
1: لكن المقترح هذا صار وقت اللي كملنا 6 سنوات مع سي فتحي مكور سي فتحي مكور اقترح وقتها على الجامعه باش يكون رياض الهذيلي يواصل المسيره ما دام هو تعلم علاش نعلموا فيه نحن
3: يعطيك الصحه
1: علاش نطوروا فيه وعلاش نحسنوا فيه باش نلقاو غدوه
2: تواصل
1: مدرب يتواصل
3: هذا سؤال
1: خاصه يعرف اللاعبين قال ودربهم في تحت 23 سنه فما شكون دربته حتى في الصغر
3: فما
1: شكون دربته في الاكابر فيقول لك رياض هو اقرب واحد يكون كذا لكن وقتها رئيس الجامعه دون ذكر الاسماء وبرينا فتره الحقيقه نتاع صعيبه في دون ذكر الاسماء السيد وكما قال صار حتى نوع من الفساد الوقت هذاك
2: لا سمعنا فيها سمعنا فيها
1: كذا
2: تجميد الجامعه
1: وقت قديم وصار فيها تجميد دون ذكر الاسماء الحقيقه كانت الامور غير واضحه وقتها ورئيس الاتحاد وقتها اختار مدرب ايطالي مسيو جاكوب قبل فهمتني؟ وبعدين توا واصل زاد في المدرسه الايطاليه، لكن ان شاء الله يجي نهار علاش لا؟
3: خاطر علاش نقول لك حاجه؟ خاطر بريسك تم اربعه ولا خمسه من لاعبيه اللي تعداوا على يديك اللي هو الفريق الوطني. كنت تحكي توا على خالد بن اسماعيل بن سليمان
1: ياسر قرموصلي طيب القرموصلي واحمد القاضي
3: علاش لا؟
1: بخلاف الاكيب بخلاف شويه ولا دربتهم في المنتخبات الاصغر ساعات في الوطن وكذا
3: ويلعبوا توا في الفريق الوطني هكا ولا
1: موجودين
3: سته ولا سبعه من لاعبيه تعداوا على يديك
1: ان شاء الله
3: بكل صراحه ان
1: شاء الله يجي نهار هو استحقاق
3: أمنيتي.
1: استحقاق من ناحيه لك حد كي يجي الوقت راه
2: نتكلموا على يسبق
0: رياضه جديده خلينا نبعدوا بك شويه على عالم كره الطائره ونمشيو شويه لعالم كره القدم كيف عشت تتويج النادي الافريقي بلقب البطوله هذا الموسم المنقضي
1: اكيد كيما عاشوا الكلوبيستي كل
0: بك انتهت
1: لا معناها خاطر رجعتني اللحظه اللحظه الحقيقه
2: تاريخيه
1: تاريخيه وما كانت تصورها حتى واحد الحقيقه وقت الناس الكل كان تحسب تتعادل وتو بعد يعمل لنا في المباراه اللي بعدها يعني تجي مره واحده في الدقيقه 105 قداش
3: 105
1: وينتهي الدوري مش تنتهي المقابله ينتهي الدوري بالطريقه هذيك الحقيقه كان السيناريو قوي برشا الحقيقه الكلوب تستاهل بعد السنوات هذيا الحقيقه كانت بعيده شويه حتى تويج رجعت حتى تنعويشه هكا في تحس في الجماهير
0: روح
1: وانا ديما نمن اعوذ بالله من كلمه انا اللقب يجيب الالقاب هي كالدكليك الاولاني اذا كان جات اللقب الاول
0: لقب اللقب الاخير طير الجينيا من النادي الافريقي
1: تنجم تقول تنجم تقول ربما توا ربما النادي الافريقي اليوم يلعب حتى في مش في افضل حالاته ربما ما نفهمش في القدم كثير لكن يعرف يربح هذه تقاليد هذيك الالقاب هكاك راه مش معناها كان الفرجه وكان السبيكتاكل صحيح السبيكتاكل مطلوب واللاعب الجميل يجيب له اهداف
2: خبث الكروي
1: لكن صحيح الخبث الكروي اليوم تحس ثم تقاليد بدات تغرس على الاقل في الجيل هذا الموجود الحالي من عاش قداش من لاعب قاعدوا من السنه اللي فاتت سي فوزي تعرف ادرى مني لكن ثم نويو اللي قاعدين يبنيوا عليه وبوركا با تعاود تهز مشكل معناها
0: صحيح مازال حوارنا متواصل مع ضيفي العزيز المدرب القدير رياض الهذيلي لكن بعد هذا الفاصل الاشهاري
4: ديما سبور
5: ديما سبور
4: ديما سبور ترجع لكم بعد شوية
6: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي ليزمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلت الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيدك المترو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوغي وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بنكيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بيسكوي كيف كل واحد وكيفو
4: ديما سبور
5: ديما سبور
4: ديما سبور مع صاحبي بكار
0: مرحبا بكم مجددا في ديما سبور حوارنا مع رياض الهذيلي المدرب الجديد لنادي السويحلي الليبي في كرة القدم مازال متواصل قبل الفصل الاشهري كنت تحكي عن النادي الافريقي ودوره الفعال في تتويج النادي الافريقي بالبطولة التاريخية في الموسم المنقضي 2025-2026 شنو هو رسالة رياض الهذيلي لجمهور النادي الافريقي بلتو شنو تحب تحكي على جمهور النادي الافريقي
1: جمهور النادي الافريقي ما يسهلش هذا الحقيقه هذه الناس تحكي عليه معناها في العالم اجمع جمهور النادي الافريقي حاجه خاصه وحاله خاصه يعني وطال الحديث عليه هذه من الجميع والشهادات معناها والناس اللي عاونت في الفريق نتاعها يعني حقيقه امور تاريخيه قعدت تاريخ كبير اش باش تقول لهم مش تقول لهم واصلوا تنجم تقول لهم كانوا واصلوا يقفوا مع جمعيتكم في كل الحالات جمهور النادي الافريقي يعرف يصبر صبر كثير وينال وباش يصبر وينال وان شاء الله ديما في الحسن الى احسن لكن اذا كان عندي رساله الحقيقه رساله من قلبي على كره الطائره الى النادي الافريقي كاداره وعلى راسهم الدكتور ان شاء الله يسمعوني اليوم النادي الافريقي مش كان قدم نحب ولا نكره النادي الافريقي هي مؤسسه رياضيه تجمع عده رياضات لابد الوقوف مع رياضات انا كلاعب كره طائره قديم وكمدرب كره طائره قديم ما عندنا كان سيكسيون بنات ما عندناش حتى الاولاد ما فماش. لازمها احاطه ولازمها وقفه خاطر اللي باش يتكلف الفرع هذا صدقوني يمكن سي فوزي راتب نتاع لاعب قدم.
7: صحيح.
1: يستاهل الفرع. يستاهل باش تقفوا معاه. نسمع في مبالغ في كرة القدم ما شاء الله وربي يزيدهم. يمكن ساعة ساعة راتب قد سيكسيون نتاع فولي ولا نتاع هوند ولا نتاع كذا. فرسالة من قلبي إلى إدارة نادي الفريق على راسها الدكتور إن شاء الله يسمعوني الوقوف مع فرع كرة الطائرة لأنه قاعد يحط في خطوات باهية يلزم الوقوف معاه وقفة معناها من من من ما نقتصدوش. نعرف شو قاعد نقول. الرياضة اليوم تطلب فلوس، اليوم تطلب أموال، راهو بوقفة، راهو حتى من رجالة النادي الأخرى راهو مش لازم يكون واحد من رسمي في النادي توا، ثم رجال برا ينجموا يساعدوا رئيس الفرع وينجموا يساعدوا السكسيون. والله شوية شوية صدقوني ما يتكلفوش.
7: فليس مع فليس يوليو
1: كديس. يوليو كديس اليوم معناها نعرفوا راهو الأزمة تمر بها الفرق الكل مش نادي الفريق، الفرق الكل تمر بأزمة مالية، لابد من رجالات النادي اللي يحبوا ناديهم الوقوف مع فرع كرة الطائرة لأنه يستاهل كل خير ويلزم يرجع البريق نتاعو. وانا اللي راه فيه
7: كرة طائرة فتيات
1: فتيات ايوه. وانا راه فيه كمختص في كرة طائرة راهو العمل اللي قاعد صاير من بعيد قاعد نشوف راهو ماشيين في في خطوات ثابتة وعارفين قداش قاعدين يعملوا. ناهيك معناها المسؤولين تو الحاليين مش خممنوا كاع السنيور برك
7: سي فوز
1: راهو مشاو ياخذوا ليليت نتاع في ليكول وفي المينيم وفي الكادات وفي الجنيور يعني غدو يمشي محمد وسلاتي صحيح ولا يمشي ولا مشيش
7: صدقني نقولها بكل بعيدا عن التجرب بعيدا عن الشعبوي محمد الوسلاتي مكسب للنادي الافريقي فرع كرة الطائرة هذه حقيقة كلامك حلو برشا كلامك يمس برشا الرسالة للدكتور محسن طرابلسي صحيح من حق الدكتور والمسؤولين في هيئة نادي الافريقي باش يركزوا على الفريق الفيترينا اللي هو فريق اكابر كرة القدم في العالم الكل هذا لكن ما فيها باس تعطيه حق البنايات حرام زاد باش تعطي ملاعبية حتى يكونوا صف ثالث ينجموا يكونوا وتحرم بنايات النادي الافريقي. محمد الوسلاتي ماهوش رجل اعمال كبير، محمد الوسلاتي ماهوش سحار باش بالكوموند ينزل على بوتون بتجي الفلوس، زاد كما قلت انت كلام مهم، ان شاء الله رجالات النادي الافريقي الميسوري الحال حتى كانوا خارج البيرو ما فيها باس يلتفتوا لهذا الفرع ولبنايات النادي الافريقي وهن قادرات على اعتلاء منصات التتويج. كيلقاو مسؤول نظيف، مسؤول كفء، مدرب من طراز رفيع
1: جو من كريد
7: جو,
1: من
7: جو عائلي
1: صحيح.
7: نستخدم فما ثقة وتواصل صحيح. رئيس فرع قلتها ونعودها ونعرف الراجل عن قرب ما يبيعش الوهم عنده مصداقية مكسب للنادي الافريقي. إن شاء الله الدكتور محسن طرابلسي وكل المسؤولين وكل رجالات النادي الافريقي يلزم يمدوا ويدهم باش يعيش فرع كرة الطائرة في النادي الافريقي.
1: وهذا المسؤول سي صاحبي كان جاي يفكر في نتائج الفريق الاول يسخر كل شيء الفريق الاول ماشي يقول لي شبان اش مدخلني انا يعمل الله انا غدا نمشي اما هو كاينه يعمل في عمل الى ما بعد محمد الوسلاتي
7: باش تعرف ما
1: عندنا يقول ولا مينيم ولا كادات راهو حاجه رهيبه بالنسبه لي
7: كان دخلني خلينا نعيش الطفل عندي سينيور
1: يعني عليك هو لا هو يخمم في الفروع الاخرى ربما يقبل الفريق الاول لكن المساعده معاه الرجال تو الصناديق باش يجيو ويساعدوا السيد هذا ويساعدوا الفرع سواء كان من الاساسيين الاداريين الاساسيين او من برا النادي ان شاء الله يقفوا مع الفرع هذا ونشوفوه نادي افريقي في احلى حله باذن الله سميع العليم
7: ان شاء الله يا ربي. فما السؤال حبيت نساله وانا ما طرحتوش؟
1: لا سافا ما شاء الله عليك كل شيء حكينا فيه
7: حكينا في كل شيء
1: حول الله حكينا في كل شيء حاجه بركه نتمنى المنتخب نتاعنا ان شاء الله اليوم في النصف النهائي
7: ان شاء الله
1: مع فريق النيجيري ان شاء الله الفريق المغربي سامحني والنصف النهائي الاخر باش يكون الجزائر مع الكاميرون وان شاء الله باش نلقاو فريق ان شاء الله النهائي وان شاء الله نفوزوا ببطوله افريقيا
7: هذه فرصه لتونس
1: فرصه
7: هذه فرصه
1: وفرصه لكرش في سحب البارح المنتخب المصري نهزم المنتخب الجزائري هذه المفاجاه تقريبا لاني بطل افريقيا المنتخب المصري النسخه اللي فاتت يعني تو تقريبا ما نحبش نقول سالت علينا باش ما بيصير شكل لا مازلنا باش نلعبوا لكن عندنا فرصه كبيره باش يكون منتخبنا بطل افريقيا وباش يكون في الالعاب الاولمبيه وفي في بطوله العالم باذن الله سميع العليم.
7: رسالتك لمسؤولي فريقك الجديد والاحباء نتاعو السويحلي الليبي.
1: رسالتي للسويحلي الليبي، السويحلي فريق القاب. جماهيره معناها تحب الكرة الطائرة لأنه اللعبة تقريبا راهي ما نحبش نقول رقم واحد قديمة نقول قدم، رقم واحد بعد كرة القدم سيدي باش نجموا نحاولوا نفسك الشغف هذاك موجود ويقفوا مع فريقهم نادي سويحلي العريق والكبير، خاصة يقفوا مع الشبان الصغار اللي باش يلعبوا وباش يكونوا ان شاء الله متواجدين. يعني نجموا نصبروا على فريقنا في صورة ما تحصلناش على ألقاب مثل العادة. راهو مش سهل الثقافة هذه باش تكون تلعب على ألقاب، بعد باش تلعب تقعد تنافس لكن مش بنفس القوة ربما القديمة، لأنه في شبان يلزمهم وقت من العمل ووقت من اللعب، خاصة ديما نقول الناس كل تعمل عمل لكن اللعب هو اللي يزيد يحسن يطور اللاعبين، وإن شاء الله بإذن الله مستقبلها موجود وسواء رياضة هذه موجود ولا مش موجود النادي السويحلي سيواصل المسيرة نتاعو وسيفوز بالألقاب سواء محليا أو إقليميا بإذن الله.
0: لطفي الكبير، شو اكتشفت أول مرة تقعد مع المدرب الرياضي الجديد، شو اكتشفت في شخصية هذا المدرب؟
2: والله الحقيقة بالنسبة لي اكتشاف ان الاسم ما كل احترامي
0: ماكش مغروم بكل طيب.
2: لا لا مغروم بالحق، كنت نتبع برشا ويعني من عاد غازي مهيل كل
0: اسم كبير راوري.
2: لا لا لا لا نلوم على روحي لان مانيش قلت اي، لكن مسلي عني بي يعني انني شرف اللي تعرفت على سيريات والخبرة هذه سواء كان الدولية كفني وكلاعب، وانه عنده خبرة وجوده في المنتخب هذا شرفنا زادا. انا بالنسبة لي اكتشاف هذا الحق يعني كلاعب
8: نسيت نعطيك انا
0: فوزي الميكرو فوزي
8: سيريال الهذيلي راهو تاريخ في النادي الافريقي وتاريخ في الفريق الوطني وتاريخ في التدريب. شنو تقولي ما نعرفوش؟ لا سامحني هذا كي تقولي ما نعرفوش انا ما تشوفوني خرجك انا من اللعبه تقولي
2: لي مش هو
8: انا رياض الهذيلي
2: مو نعيب على روحي معناها صحيح ما قلت لك اني
8: لا خويا ولا بروح لي عنده
0: خويا رياض معرفته صحيح رياض الهذيلي من الكفاءات اللي نفتخر بها اللي شرف الرأي الوطنية في عديد الأندية العربية بالحق. مدرب مش خطره بحذية، مدرب مكسب، مدرب إن شاء الله ياخذ فرصته في المنتخب الوطني اللي دربوا المنتخب ما هو مش خير من رياض الهذيلي. إن شاء الله رياض نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك النجاح، وإن شاء الله تتواصل الألقاب مع فريق السويحلي الليبي رغم خروج الركائز رغم خروج النجوم، لأنك ماكش أنت فرطت في النجوم، فما مسؤولين اختاروا هذه السياسة. اليوم أنت باش تدخل في دي موسمين باش تكون، انا نعرف ولد بلادي راجل وكابابلي وقادر باش يصنع ملعبيه وقادر اذا ما يتوجش في الموسم الاول باش يصنع فريق كبير في الموسم الثاني. انا نعرف رياض ماهوش باش يغادر فريق الليبي الا ما يكون متوج مع هذا الفريق. نورتني رياض، مرحبا بك، وفي كلمه ختام كلمه حره شنو تحب تقول فيها؟
1: شرف لي الجلسه معكم وحلو الاستدعاء، يعطيك الصحه سي صاحبي على الاستدعاء والخير زاد سي فوزي سي لطفي. ان شاء الله معرفه طيبه ان شاء الله تتواصل. مش الذي وحده في المدربين، عندنا مدربين كثير تونس ناجحين برا، ديما ما نحبش ذكر الاسماء باش ما ننساوش، لكن برشا مدربين ناجحين حتى على مستوى الشبان المؤثرين في الصغار المكونين الفرق الاولى الكل. الكفاءات التونسيه راهي مطلوبه في البلدان العربيه كل، وديما يقول لك التونسي هو اللي يعرف يفهمنا ويعرف عقليتنا وعنده الكفاءه التامه باش نجم يكون النجاح متواصل. مره اخرى نشكركم على الاستضافه، وان شاء الله اليوم رياض الهذيلي مثل المدربين اللي ناجحين، وان شاء الله مره اخرى زاد يجي حتى غيري من الناس اللي هما يعني يمثلوا قاعدين في بلادهم كما يلزم من برا. وحد سعيد المنتخب وشكرا على الاستضافه.
0: ما عنديش مزيه، مرحبا بك، الباب مفتوح انا في راديو ماد لكل الكفاءات اللي تنور في الرياضه التونسيه في كل الاختصاصات. وقت يقولون راه فما اسم مرحبا به في راديو ماد ولا بحدايا في ملعب النجوم في قناه تونس، مفتوحين على كل الرياضات على كل الاسماء، المهم انسان متالق ويشرف الراي الوطنيه. شكرا رياض.
1: في 10 ثواني
0: اتفضل قول 10 ثواني.
1: ما ثمش نجاحات تصير الا ما تكون العائله زاده تكون وراك،
0: يعطيك الصحه.
1: اذا كان ما يصبروش معاك فتحية للعائلة سواء كان زوجتي أو العائلة
0: ربي يفضلهم لك
1: كبيرة ولا أبنائي اللي صبروا معايا، لأني مسهل للغربة
0: استقرار
1: والمدام توصل لك أولادك. عندي ولدي تخرج أنا وبنتي في الفاكولتي توا، راهو هي الحقيقة لازمها تحية من
0: تحية تحية تحية لأختي العزيزة زوجة صديقنا والمدرب القدير رياض الهذيلي. ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك وربي يفضل لك الصغيرات ويفضل لك الوالد والوالده وان شاء الله ديما من الناجحين. لكن وصلنا نهايه برنامجنا اليوم، شكرا خاص فوزي،
1: شكرا
0: شكرا لطفي الكبير، شكرا رياض الهذيلي، شكرا حبيب الشمنقي، احلام زومنيت على تامين هذا البث المباشر. يتجدد الموعد في توقيت استثنائي كيف العاده نهار السبت بحول الله من الساعتين الاربعه نتاع العشيه. الى اللقاء ومتابعه طيبه لبقيه برامج راديو ماد.

توليد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوارية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديري والفخار، يختي على نابل.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: أنيس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيدك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بون كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
1: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

درستي لي كونفيتونس نتاعك وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. في ترونتري جو ماي كود تقدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا. اي اي ديفلوبمنت بوت كام، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكيورتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بيك. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زادا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزانية، وتنجموا زادا تقراو معانا اونلاين. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.

0: آن الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

كل كارير كبيرة تبدأ بشوا صحيح. اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند، قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.